كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

خلي الموجة على هالموجة ديزاين، خلي الموجة على هالموجة ديزاين. فاصلة 4 فجر FM.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد بإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لأهل الخير، أهلنا، ناسنا، أحبابنا، متابعينا من وين ما كنت عمالكم بتتابعونا. يا أهلا وسهلا بكم في نهار جديد وحلقة من مشوارنا الصباح المتجدد دائما عبر أثير فجر أف أم، عبر شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكافة المستمعين والمستمعات.

نهار جديد اليوم الاثنين مستمعينا الكرام مشاهدينا الموافق 22 من حزيران يونيو من عام 2026 ميلاديا والموافق 7 من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. بسم الله نبدأ وإياكم هذا اليوم وهذا الصباح داعين الله أن يكتب لنا في هذا اليوم الخير والبركة، أن يحمينا من كل شر ومن كل سوء. صباح الخيرات للي بيسمعونا من خلال الأثيرة، يعني لكل السائقين والسائقات وين ما كانت دربكم وين ما كانت طريقكم. السائقات طبعا من الموظفات والأمهات المغادرات اللي بينتقلوا من منطقة لمنطقة لحتى يوصلوا إلى أشغالهم وأعمالهم وبيسمعونا بهاي اللحظات، وبما أنهم يعني بهاللحظات وخاصة مديريات الصحة اليوم مداومة، فبالتالي خلوني أوجه كل التحيات الصباحية للموظفات من مديريات الصحة بمختلف المحافظات وتحديدا مديريات صحة طول كرم، كل العيادات مديرية صحة طول كرم بكل عياداتها. صباح الخير لكل الموظفات العاملات في المديرية، وصباح الخير للموظفين أيضا وللأطباء ولكل الطاقم في مديرية صحة طول كرم. نأمل منكم دائما يا رب تكونوا على قدر هذه المسؤولية وهذا الحمل الكبير، وأن تكونوا مبتسمين دائما في وجوه المراجعين والمراجعات تحملوهم.

العاملات في الصحة الشمالية. صباح الخير لكم. نتفت ابتسامة صغيرة لأنه توصلنا كثير رسائل بصراحة بتحكي أنه ما في ولا موظفة من موظفات الصحة في الصحة الشمالية بتبتسم بوجوه المراجعين والمراجعات وكأنه حامل هم الدنيا. احنا بنعرف انه ما في حدا خالي من الهموم من المشاكل والواحد يلا يلا يدبر حاله, بس انت جاي على شغلك وجاي على شغلك, جاي تعملي اللي عليك وجاي تعملي اللي عليك اقل ما فيها, يعني ما حدا ناقصه يعني يشوف الهم عند حدا تاني. فشوية ابتسامة وكمان للمراجعات الأمهات هم وأطفالهم, كونوا صبورات انتو كمان على الموظفات. صباح الخير لكم وصباح الخيرات كمان للسائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية. صباح المسرات لكم. صباح الخير كيدا مستمعينا ومشاهدينا من طول كرم لنابلس ولجنين لرام الله لبيت لحم للخليل لأريحة لكل مناطق الضفة الغربية لطوباس لقلقيلية لسلفيت. صباح الخيرات كمان لأهلنا في الداخل في فلسطين المحتل, أهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لكل ناسنا وأحبابنا في غزة الحبيبة. صباح الخير لأبنائنا المغتربين, يصبحكم ويربحكم بالخير وين ما كنتوا. صباح الخير أو مساء الخير, المهم يا رب الخير عنا وعندكم.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رعاة برنامجنا يسعد صباحهم. أكيد شركة الماسة شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل الصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية. يسعد صباحهم عشرة عمر، صباح الخير لكم جميعا. وبنكمل التحيات الصباحية لزملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمت، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم الجميع، يا صباح الخيرات لكل المستيقظين المتفائلين المقبلين على الحياة بطاقة إيجابية بروح حلوة، مقبلين على الحياة بابتسامة. والله الدنيا ما هي ماشية مع حدا زي ما بده، كل الدنيا متعثرة مع الجميع، كلنا عنا ما يكفينا، لكن الشطارة وين؟ الشطارة أنه إحنا نكسب الأجر بابتسامتنا. تبسم في وجه أخيك صدقة، فاكسبوا الصدقات وابتسموا، يعني خلينا هيك نبتسم. بس بدي أحكي صباح الخير لمين؟ والله مبارح الوجوه كانت في طول كرم عابسة للأسف، وجوه التجار، الله يكون بعون التجار. مبارح كان في إلي جولة في سوق مدينة طول كرم، للأسف للأسف للأسف التجار قاعدين وحاطين إيدهم على خدهم، ما في شغل، ما في حركة اقتصادية، ما في حركة تجارية نهائيا، ما في ناس أصلا في السوق تتسوق، واللي موجود يا إما مروح من شغله يا إما طالع على السوق لشيء اضطراري بده يشتري غرض معين. فالله يكون بعون التجار، مين بده يسمع صوتهم؟ مين المفروض يسمع صوت التاجر الكرمي؟ مين المفروض اللي يسمع صوت أهل طول كرم؟ إحنا هذا سؤال بالنادي فيه، مين المفروض يطلع علينا؟ مين المفروض إنه يشوف طول كرم عن قريبة؟ ما بدنا وزير يجي يزور طول كرم، بدنا وزير يجي يعيش في طول كرم يومين زمن، هذا إحنا مطلبنا. أنا بدي أروح نضيف ساعتين زمن أسمع مشاكله همومه

وأوكي تمام وبقدم له النصيحة، ممكن أحكي له ممكن أفكر في موضوعك وبغادر بيته وبروح. بس مين اللي لساته بالهم؟ صاحب البيت نفسه. بس لما أنا أروح عند صاحب البيت وأقعد عنده فترة من الزمن وأعيش مشاكله وهمومه وبصير أشعر فيه منيح وبصير أتعاون معاه علشان أحلله مشاكله منيح وبصير أفرض عليه حلول وبصير أقترح وبصير كوني أنا صاحب قرار. بس للأسف إحنا مش شايفين ولا وزير عماله بيطلع على مدينة طول كرم بشكل يليق في مدينة طول كرم. مش شايفين يعني الحكومة هل يا ترى على جدولها إنه مكتوب طول كرم منكوبة لدرجة يعني نفسها الأخير مش ضايل منه إلا القليل القليل القليل؟ إلحقوا مدينة طول كرم، إلحقوا مدينة طول كرم، لأنه صدقا التاجر الكرمي بطل يتحمل. بتعرفوا مين الـ طبعا إن شاء الله يا ربي نكون كلياتنا أغنياء عند رب العالمين بعملنا الصالح، بس مين المرتاح في طول كرم؟ هذا بنشوفه إحنا إنه مرتاح مرتاح مرتاح، يعني الله يريح بال الجميع يا رب. اللي ما بيكون فيه عليه التزامات يدوب يجيب أكلات وخبزات وشوية مصروف صغير، هذا بنعتبره من التجار في طول كرم، يعني وصل مرحلة رائعة جدا. بس التجار يعني مين هدول؟ قلة. لكن إحنا بنحكي عن عدد كبير من التجار وصل فيهم الحال إنه يأسوا تعبوا هلكوا. تعرفوا جنة بدون ناس ما بتنداس، فطول كرم بدون الناس كيف بدنا ندوسها؟ فطول كرم بدنا ننعش الناس فيها، بدنا ننعش الحركة الاقتصادية فيها، بدنا نحاول قدر الإمكان. بعرف كل المدن متهالكة اقتصاديا، الحركة التجارية عندها صعبة جدا، بس ولا مرة في مدينة أو محافظة وصلت بنفس الوضع اللي عمالها بتمر في طول كرم. للأسف في قصص، في حكاية، في مليون مصيبة ومصيبة في طول كرم، بس ما حدا عماله بيسمع من أهل طول كرم. والساكت لازم يحكي. أهلنا في طول كرم لازم يكون في لكم صوت بيصرخ، صوت بينادي علشان الكل يسمعنا. صباح الخير أهلنا في طول كرم، يسعد صباحكم تجارنا الأعزاء، تستاهلوا كل الخير، وبنستاهل كمان إحنا نشوف ابتسامتكم على وجوهكم، والله يريح بالكم وبالنا يا رب. فصباح الخير للتاجر الكرمي.

نذكر بأرقام الاتصال والتواصل على الرقم 0926849. المشاركات النصية المكتوبة بتكون على الرقم 00970599940990. صباح الخيرات لكل اللي بيسمعونا وين ما كنتوا. تجارنا الأعزاء بتقدروا تشاركونا وتحكوا عن آرائكم، تحكوا عن مقترحاتكم، تحكوا أنتوا إيش بتطالبوا، اتعلوا صوتكم علشان يسمعوكم الكل. الساكت ما في حدا بيسمعه، الساكت بيفكر انه هو مرتاح وقاعد ومبسوط وما عنده اي مشكلة ولا اي هموم، لكن اللي بيحكي وبينادي وبيطالب الكل بيعرف همه ومشكلته وبمصيبته. احنا بنتمنى يا رب انه في طول كرم الحبيبة يكون في عنا اعادة النظر بحساباتها على طاولة الحكومة. نأمل انه يكون دائما في تعاون، يكون كمان في إيجابية. صباح الخيرات لمين؟ صباح الخيرات لكل اللي بيسمعونا. دكتور حسين ياسر السرغلي، يسعد صباحك يا رب، يا صباح دفعات التفاؤل بصوتك. يا ريت حلقة ما بين ثقافة النظافة والمحاسبة، صبحك وربحك بكل الخير يا دكتور حسين، يسعد صباحك يا رب. من أبناء طول كرم اللي بنفخر فيهم كثير من أطباء مدينة طول كرم. بتعرفوا لوين حتى إحنا بنعيش وضع صعب، لدرجة أنه في عنا نخب من الأطباء في طول كرم إحنا مش عارفين نستقطبهم بالشكل الصحيح بمستشفياتنا، سواء الحكومية أو الخاصة. إحنا بنأمل في كثير أحلام وردية إحنا كأهالي طول كرم نطمح إنها تتحقق وتكون موجودة عنا كمستشفى، يكون مستشفى حكومي يكون أوسع ويكون فيه تخصصات إضافية أكثر. إحنا بنأمل إنه يكون في عنا مرافق كبيرة، مرافق مختلفة ومتنوعة، لكن هذه إحنا بهاي الفترة وبهذا الجو بهذا الوضع اللي إحنا بنمر فيه بأهلنا كأهل طول كرم، هاي أحلام وردية بنعتبرها، لكن ما علينا إلا أنه نصبر، وما علينا إلا أنه نكون صامدين في أرض طول كرم الحبيبة ونكون داعمين لإلها. فصباح الخيرات والمسرات لكل أهلنا في طول كرم الحبيبة. دكتور حسين يسعد صباحك يا رب. ثقافة النظافة هذه على عاتق الأهالي نفسهم، على عاتق المواطن نفسه، أنه يكون عارف مدى أهمية هذه الثقافة ونشرها وتعليمها لأبنائنا، أهمية الثقافة ونحافظ على نظافة بلدنا ومدينتنا. هذه الثقافة لازم نزرعها بأطفالنا من هم وصغار. فصباح الخير لكل شخص فعليا بيزرع مفهوم وثقافة النظافة عند أطفاله من الصغر. صباح الخير لك يا دكتور حسين ولكل الأطباء اللي موجودين حاليا بأشغالهم وأعمالهم، أعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يا رب بنتمنى لكم الخير. وبدي أحكي صباح الخير لمرضى الفشل الكلوي، يسعى صباحهم يا رب. وصباح الخير لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، ممثلة بكل أعضاء هذه الجمعية ومدير العلاقات فيها إسلام أبو شمعة، يسعى صباحك يا إسلام، إلى كل أهلك وأحبابك كمان. وبدنا نحكي صباح الخير للدكتور صلاح الحجيحية، يعطيكم ألف عافية، دائما معطائين مقدامين في العطاء لكل أهلنا وخاصة المرضى. وشكرا لكم لأنكم دائما ما بيكون في هناك تنظيم للأيام الطبية المجانية، وبتحاولوا بالفترة الأخيرة قدر الإمكان توزيع بعض الأدوية المجانية بمختلف أشكالها إن توفرت. صباح الخير لكل مرضانا، يعطيكم العافية، ألف سلام عليكم يا رب والشفاء العاجل إن شاء الله. الممرضين والممرضات يا صباح الخيرات لكم، يعطيكم الصحة كمان، شكرا على تعبكم، شكرا على جهودكم، بس شوية ابتسامة في وجوه المرضى نعرف قدي أنتوا بتتعبوا. ولكن كمان بصراحة اللي بدو يشتغل بمهنة تمريض بده يكون عنده نفس وبال طويل جدا. صباح الخير لإلكم. وكمان للأطباء يعطيهم العافية، يعني كمان شوي بتبلش العمليات، بتبلش المراجعات وغيرها والمناوبات، فبنتمنى لكم كل التوفيق يا رب. صباح الخير كمان لمين؟ صباح الخير لكل المزارعين والمزارعات بمختلف الأعمار والفئات العمرية، الفلاحين يعطيهم ألف عافية. امبارح كان في افتتاح لشركة المصنع سقيا المياه المعدنية، فأحد أصحاب هذا المصنع بتعرفوا شو عامل؟ لفت انتباهي جدا، عامل زاوية في بيته هي المضافة، غرفة الضيوف في البيت عنده هي مضافة عاملها. شو عامل فيها؟ عبارة عن مد كله مصنوع من بيشبه الثوب الفلسطيني، وكمان
في زاوية معينة، زاوية كبيرة هيك، واجهة كبيرة مجمع فيها كل الأدوات التراثية اللي كانوا يستخدموها أجدادنا وجداتنا، الأدوات الزراعية، أدوات الحراثة والفلاحة، الأدوات اللي بنقيس فيها على الوزن، كمان اللي هي الفخارات لشرب المي، وكثير من الأدوات المميزة. حتى عنده مجموعة من الأثواب للثوب الفلسطيني سواء للرجل أو المرأة، فأصر أنه يفرجينا مجموعة من هذه الأدوات اللي هو محتفظ فيها. فسألته أنه يعني شو السبب، نادر جدا ما نلاقي حدا من جيل هالأيام عنده هاي الهواية أنه يحافظ على تراثنا الفلسطيني. فقال لي أنا كل شيء من أيام والدي أو جدي وجدتي أنا بحتفظ فيه وبحب أحطه عندي بالمضافة كنوع من الحفاظ على الموروث الشعبي الفلسطيني والحفاظ على تراثنا الفلسطيني. سيد خالد يعقوب يعطيه ألف عافية ومبارك لك ولسيد عماد، وإن شاء الله يربي آية الرزق ويتوسع شغلكم وعملكم. وهذه فرصة أمام فرصة استثمارية، أي نعم وإن كانت في بداية طريقها بالحجم الصغير، لكن إن شاء الله يربي مع الأيام يكون فيها الاستثمار جيد وتبدأ تتفتح الأفق أمام شبابنا وشاباتنا لإيجاد فرص العمل في منطقة وادي الشعير تحديدا في ضاحية كفر رمان تابعة لعنبتة. احنا بنحكي عن هذه المنطقة اللي يعتبر أول مشروع استثماري فيها، فهذا أفق أمام كل المستثمرين أنه يفتحوا المشاريع في هذه المنطقة ويبدأوا باستقطاب عدد كبير من شبابنا وشاباتنا من الخريجين والخريجات بمختلف التخصصات المتناسبة مع هذه المنشأة الاستثمارية. هذه فرصة لنحسن الواقع لشبابنا، وكان الله بعون الشباب والشابات الخريجين والخريجات اللي أهاليهم الله أعلم كيف كانوا يدبروا القصة الجامعة لحتى يدفعوا لأولادهم، ولكن اليوم للأسف كثير من الخريجين عاطلين عن العمل، لم يجدوا بعد الفرصة لإيجاد وظيفة. نأمل من الله أنه يكون التوفيق حليفهم مع الأيام القادمة. بكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فاجر، لا تنسوا الاتصال والتواصل على الأرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة.

0: صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا وين ما كنتوا عمالكم بتتابعونا. صباح الخير لكم. تعالوا نشوف هاي الرسالة اللي عمالها أو الرسالة اللي عمالها بتوصلنا. أول رسالة بتحكي: صباح الخير أخت ريهام، بالنسبة للتجار ينزل الأسعار، لما أنا قبل أسبوع بسأل عن قطعة بلوزة بيحكي لي 150، فيش كم يوم منزلها على صفحته سعر 70، انصدمنا يبيعوا بحق ربنا، يعني الأسعار في السوق خيالية والله حرام يرعوا الناس. أنا بحكي لك شو اللي بيصير مع التاجر، مش دفاعا بس أنا بحكي لك شو اللي بيصير مع التاجر. التاجر بيجيب القطعة، طبعا الأسعار صارت، وأغلب التجار بيجيبوا بضائعهم من تركيا هاي الأيام. في تجار الجملة الكبار بيجيبوا من الصين بس من تركيا. طبعا تركيا أسعارها صارت الدبل، تمام، وسعر الشحن أصلا ارتفع لأنه شايفين الأوضاع إحنا، وصار يتأخر أصلا الشحن. فصار التاجر لما كانت، طبعا إذا بنحكي عن مفارقة الأسعار بين قبل واليوم فالأسباب معروفة كلها، التاجر بفكر إنه بيحاول إنه يفكر إنه السوق ممتاز وممكن يتحرك، ممكن ها مع أول الشهر يتحرك السوق ما إلى ذلك. أصلا إذا إحنا بنحكي 70 هو بيكون يمكن في معظم المرات خسران فيها. في تجار طبعا بيطلبوا الضعف والدبل حسب انت وشطارة المشتري، تمام، بس انه في اسعار بصراحة من بعض التجار بيطلبوا فيها الدبل، تمام، بس التاجر بيحكي لك 150، انا واصل عندي يمكن 70 او 75 شيكل، تمام، بيحكي لك حط مصاريف شحن، طبعا هي القطعة سعرها هيك، حط مصاريف شحن وحط مصاريف انه انا بدي اربح فيها، وبالاضافة انه عندهم ضرائب وعندهم اجرة محل وعندهم وعندهم وعندهم. فاذا بيحكي انه الربحة، فبيحكي لك بصفي انه السوق مش بايع وما في ناس تشتري وما في حدا اصلا في الاسواق يتسوق. فبيحكي لك يعني انا ليش تضل عند القطعة نفس ما هي وما ابيع، وبدي أنا أرجع المصاري اللي دفعتهم. فبيضطر البائع إنه يرجع راس المال أقل ما فيها. والله أحيانا في بعض التجار وعن تجربة بيبيعوا بخسارة بس بدهم يرجعوا أقل ما فيها راس المال. هذا اللي بيصير مع التجار للأسف. فيعطيهم ألف عافية وإن شاء الله يرب يعني. وطبعا في تجار للأمانة يعني ما بيرعوا ظروف الناس، بيضرب الدبل مرة ومرتين، لكن في تجار بيكونوا حاسبينها بالنتفي، يعني إذا بدنا نحط شوي للشحن وبدنا نحط كمان لإيجار المحل، وخاصة إيجارات هالمحلات بتعرفوا، وبدنا نحط كمان لكثير من الالتزامات على التاجر وبده يربح، يعني بده يعيش زيه زي غيره. بس مش معنى إنه يكون في عنا أسعار مبالغ فيها. كمان من الرسائل من وجدي الجابي: صباح الخير، صباح الفجر الجديد، صباح الخير لأسرة طلة فجر، أتمنى لكم صباحا جميلا ولجميع الأهل ولجميع الأصدقاء في طول كرم الحبيبة، كم أنا سعيد جدا ببرنامج طلة فجر، وشكرا لكم على الكاميرات المباشرة اللي بتتيح لإلي رؤية مدينة الحبيبة في كل صباح. يسعد صباحك يا رب العم. والأخ وجدي الجابي، هذا هدفنا الأساسي إنه إحنا نكون فسحة أمل أمام كل أبنائنا المغتربين لرؤية مدينة طول كرم الحبيبة وقلقيلية وجنين ونابلس، وإن شاء الله نكون قريبا بكل المحافظات والمدن. صباح الخير لإلك، وإن شاء الله نكون على هذا الدرب وعلى هالطريق مكملين ونكون دائما متفوقين في هذا المجال. كمان من الرسائل الصباحية اللي عملها بتوصلنا سيد خالد صيداوي، يسعد صباحك يا خالد، صبحك وربحك بكل الخير. بيحكي لنا: صباح الخير للجميع، النظافة ثقافة قبل أن تكون عادة، وهي عنوان الوعي والاحترام، وتكتسب أهمية أكبر تكتسب أهمية أكبر في المراكز الطبية لما لها من دور في حماية صحة المرضى وسلامة الجميع. أي نعم صحيح، موضوع النظافة خاصة في المراكز الطبية مهم جدا، لأنه بصراحة يعني إحنا بنحكي عن مكان عام متاح لجميع المرضى، فقديش كل مريض بيكون محافظ على النظافة بيكون بيساهم في تقديم رعاية طبية أفضل للمرضى في هذا المركز. فلنغرس حب الثقافة في قلوب أطفالنا منذ الصغر، لأنه مجتمعنا نظيف يبدأ بفرد واعي. صباحكم صحة ونظافة وسعادة. يسعد صباحك يا رب الأخ خالد صيداوي. كمان من اللي عمالهم بيسمعونا والرسائل عمالها بتوصلنا الشرطي أسامة شتاوي، يسعد صباحك يا أسامة، صبحك بربحك بكل الخير. بيحكينا يسعد صباحكم، وكمان أنت يسعد صباحك يا رب. شكرا لكل أفراد شرطة المرور اللي بيكونوا دائمين حريصين على وجودهم بالميدان وكمان خلال فترة أداء امتحانات طلبة الثانوية العامة. يعطيهم ألف عافية. اليوم الجلسة الثانية لامتحان الإنجليزي لمعظم أتوقع الأدبي وأتوقع مين كمان في عنده اليوم جلسة ثانية. يعطيهم العافية يا رب وإن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق طلابنا وطالباتنا. يوم غد رح يكون معنا واحدة من أروع طالبات طلبة الثانوية العامة. عندها إرادة، عندها عزيمة، عندها أهل بيدعموها بما أوتوا من صحة وعافية وهمة لحتى يدعموا بنتهم ويعطوها الحق كغيرها من باقي زملائها وزميلاتها من طلبة الثانوية العامة. فيعطيكم ألف عافية. رح نكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء وننتقل بأول محطة من محطاتنا لليوم من برنامج طلة فجر. عنا محطات كثير مختلفة ومتنوعة. بهالمحطة اللي رح نبدأ فيها حديثنا رح نحكي عن خطوة. هاي الخطوة تم اعتبارها هي الخطوة الأولى من نوعها في فلسطين. جمعية رعاية الكفيف في محافظة نابلس أطلقت برنامج، هذا البرنامج اسمه نبيع على بصيرة، اللي بيهدف لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من مهارات البيع الاحترافي ريادة الأعمال ونفتح الأبواب أمامهم للتشغيل والاستقلال الاقتصادي. تعالوا نتعرف معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام حول هذا البرنامج وأهميته لهؤلاء الأشخاص. يسعدنا نستضيف من خلال اتصال الهاتفي الأستاذ علاء راغب جيطان، عضو مجتمع محترفي المبيعات في الوطن العربي، مدرب ومستشار تسويق مبيعات وعلاقات عامة. فصباح الخير لك أستاذ علاء.
1: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. صباح وطننا الفلسطين في كل مكان وصباح أبناء فلسطين في كل مكان تواجدهم في فلسطين والعالم.
0: يسعد صباحك يا رب أستاذ علاء. اليوم إحنا بنحكي عن برنامج اسمه نبيع على بصيرة، احكي لنا أكثر عن هذا البرنامج عشان نقدر نستفيد بالسادة المشاهدين والمتابعين من أهمية هالبرنامج.
1: نعم، بداية نرحب بكم مجددا. رسالتنا الأولى هي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم في حضرتهم نقول دوما أن الإعاقة لا تلغي التطور والقدرة والنمو وتحقيق الأهداف وأن يكون هناك فرص من المجتمع تمنح لهم. نعم، اليوم نطلق أول برنامج تدريبي متخصص في فلسطين لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مجال البيع الاحترافي، وبالتالي هذا كان نتيجة تعاون وشراكة مع جمعية رعاية الكفيف في محافظة نابلس. كيف جاءت الفكرة؟ الفكرة أنه إحنا في أحد التدريبات التقيت مع عضو من الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدثنا وتناقشت بادلنا الحديث وطلعنا بنتيجة أنه يمكن تخصيص دورة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مجال البيع الاحترافي، لأن احنا نؤمن في مجتمع محترفي المبيعات أن البيع للجميع.
0: اليوم لما احنا بنحكي عن هيك برنامج بيدعم وبنحكي عن أهمية البيع للجميع، ليش اخترتوا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تحديدا؟
1: نعم، يمكن يكون هناك رؤية أو نظرة عامة أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمتلكون قدرات أو مهارات أو هناك غياب على القدرة على الإنجاز إن صح التعبير. نحن نرى عكس ذلك، فإحنا نؤمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والإعاقة البصرية يمتلكون طاقات كبيرة لكن يحتاجون إلى أدوات مهنية وفرص عالية. رسالتنا هي الانتقال من ثقافة الرعاية إلى ثقافة التمكين والإنتاج. إحنا اليوم جزء من اللي بيشارك معنا في الدورات من ذوي الإعاقة البصرية هم من طلبة جامعات وخريجي جامعات ومن تخصصات مختلفة، هذول التقيناهم من خلال هذا التدريب ووجدنا أنه هناك عندهم قدرات وطاقات كبيرة جدا، ووجدنا أنه في بعض التحديات اللي بتواجههم في الحصول على فرص عمل، وبالتالي شيء الوظيفة المناسبة اللي ممكن لذوي الإعاقة مثلا هو موجود في البيت أو حتى أنه يوصل العمل، اليوم قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم وهذا ما سنشير إليه خلال اللقاء وخلال البرنامج. وبالتالي نحن نتحدث عن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون فرصة، فلا بد أن نمنحهم فرصة كمجتمع أو كشركات.
0: ومن هون إجا التعاون ما بينكم وبين جمعية رعاية الكفيفة.
1: نعم صحيح.
0: ليش حبيت يكون في تعاون؟
1: نعم، يعني بشكل عام لما يكون هناك جهة عم بتحاول تطور أعضائها وتعدهم لسوق العمل. فإحنا يعني أنا بصفتي مدرب في مجال التسويق والمبيعات والعلاقات العامة، إحنا بنؤمن دائما إنه الإنسان إذا بده يكون في مكان معين لابد إنه يسعى يطور ذاته، يسعى يطور مهاراته، يطور خبراته، يبني علاقات، وبالتالي هاي جزء من الحصول على فرصة. لابده ربنا ما بسمع من ساكت، يعني أوكي أنا قلت لك مثلا عندي إعاقة معينة، وهل أتم جالس في البيت ولا أروح أتحرك أطور مهاراتي؟ فوجدنا أنه فعلا جمعية رعاية الكفيف في محافظة نابلس خطت خطوات في مجال تطوير مهارات وقدرات أعضائها من ذوي الإعاقة البصرية، وبالتالي إحنا كمان إيماننا وإيمانهم بقدراتهم أدى إلى الحصول على إدراج هاي الدورة.
0: طبعا بصراحة أستاذ علاء، كيف ممكن لشخص كفيف أنه يشتغل في مجال المبيعات؟
1: نعم، أشكرك على هذا السؤال. يعني اليوم إحنا بنحكي المبيعات اليوم ما عادت مرتبطة بالمعارض ولا مرتبطة بوجود من يبيع بشكل كامل في متجر، ولكن اليوم مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية والتسويق الرقمي أصبحنا نجد أنه أي شخص بإمكانه أنه يقوم بوظيفة المبيعات إذا هو امتلك الخبرات في هذا المجال.
0: طب اليوم لما إحنا بنحكي عن برنامج نبيع على بصيرة، هذا البرنامج شو بيركز على إيش؟ أكتر النقاط اللي بيحاول إنه البرنامج يركز عليها لهؤلاء الأشخاص؟
1: نعم، هنا يأتي دورنا كمجتمع محترفي المبيعات وكمتخصصين في مجال إعداد جيل من الشباب القادرين على القيام بعملية البيع الاحترافي. اليوم احنا بنعرف عملية البيع يعني هي احتياج لجميع المؤسسات، لجميع الشركات، لجميع القطاعات، حتى القطاع الخدمات بيبيع، يعني بالنهاية حتى المؤسسات تبيع، جميعنا احنا بنبيع خدمة، سواء بنبيع خدمة او بنبيع منتج او بنبيع رسالة او بنبيع صوت معين، وبالتالي احنا بنحكي انه اذا امتلك الاشخاص ذوي الاعاقة هاي المهارات فهو بيكون قادر على انه فعلا يعني يحقق النجاح في مجال المبيعات. فاحنا بنركز على فهم احتياج الزبون، كيف اليوم ذوي الاعاقه البصريه يفهم الزبون، بنركز على مهاره السمع والتحليل. يعني انا اليوم لما بسمع الزبون، اوكي انا يعني انا الان لو انا بدي اشتري من شخص عبر الاونلاين، انا ما بعرف يمكن يكون عنده اعاقه اصلا، بالتالي ما بركز عليه، انا بركز على النتائج، بركز على الخبرات والقدرات، انه هو قادر فعلا انه يفهمني، انه يحلل، ومن خلال هذا التحليل يكون قادر على إنه يكون مستشار إلي في اختيار قرار، في إنه أتخذ قرار شراء سليم. وكذلك نركز على مهارات التواصل والإقناع، في عنا كذلك مهارات الرد على الاستفسارات وإدارة الحوار البيعي، وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البيع. وبالتالي إحنا بنحكي بناء الثقة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا جزء من رسالتنا المجتمعية، إنه إحنا عندنا كل ما كان عندنا رجال أو شباب أو صبايا، كذلك إحنا في عندنا في مشاريع راح نتحدث عنها، إنه هي فعلًا عندها مشاريع من ذوي الإعاقة البصرية وهذول قبلناهم.
0: طب هذول الأشخاص اللي عندهم مشاريع، تمام، وأنتوا التقيتوا فيهم، كيف بيخدمهم هذا البرنامج؟
1: نعم، في بعض الأحيان طبعًا أنا بدي أذكر مثلًا في عندنا التقينا مع الآن سدانيا الأقرع، هي صاحبة مشروع كثير رائع جدا اسمه حكاية خرزة، وانت لو بتشوفي يعني كيف عملية اهتمامها بمشروعها، هي بتعمل خرز، لكن هي يمكن ما بتشوف الخرز، لكن هي بتشعر، بتحس بالخرز، بالتالي هي بتشعر بالزبون، بتحلل الزبون من خلال نبرة الصوت، وبتعرف كل زبون شو احتياجه من خلال فهمه للألوان، وبالتالي هي أصبحت من خلال تحليل الزبون شو بطلب لون بتحلل شخصيته. بالتالي هذا جزء مهم جدا انه يمتلكوا الاشخاص، يمتلكوا رجل المبيعات بغض النظر هل هو كان من ذوي اعاقة او يعني بده يدخل لمهنة المبيعات. فاحنا بنحكي انه فعلا هناك مشاريع، هناك من الاشخاص ذوي الاعاقة من يمتلكون مشاريع وتخطوا وسبقوا يعني ومشيوا، وحاليا مشاريعهم عمالها تنمو. ولكن هون احنا بنحكي دائما لما برافق أي صاحب مشروع المعرفة والخبرة في مجال البيع الاحترافي، شو يعني البيع الاحترافي؟ البيع الاحترافي أو البيع التقليدي، البيع الاحترافي هو القائم على فهم الزبون، وبالتالي أنا إذا فهمت الزبون أنا بقدر أبيعه، ولكن إذا ما فهمت الزبون مستحيل، يمكن أفقد فرص كبيرة جدا، وهذا اللي كذلك استعرضناه من خلال بعض المشاريع القائمة إنه هناك في خلل جزء معين فإحنا عمالنا بنعالجها من خلال هذا التدريب.
0: أنا بدي أرجع للبرنامج نفسه أستاذ علاء، وهذا البرنامج مثل ما حكيت أنتوا أطلقتوا عليه اسم نبيع على بصيرة، شو المعنى والمقصد من نبيع على بصيرة؟
1: نعم، الآن إذا إحنا يعني بدنا نأخذ الفرق ما بين البصر والبصيرة، البصر هو الرؤية بالعين، يعني أنه أنا بشوفك بالعين، لكن إحنا بنحكي البصير هي عندما يعني تقترن بالعلم والمهارة والإرادة، يعني فالإنسان اللي بيمتلك هاي الأمور كيف أنه بقدر يحلل الأمور، فبكون قادر على أنه فعلا يتجاوز عملية أنه والله فاقد جزء من بصره أو فاقد مثلا بصره. بالمناسبة هناك من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني إحنا بنلتقي فيهم بالشارع، بنشوفهم بيمشوا، وبالتالي هم بيحتكوا بالمجتمع. فهون إحنا فكرة أنه نغير الصورة النمطية أنه هل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية قادرين؟ أنا أقول قادرين، لكن بدنا نمنحهم الفرصة وبدنا نكون موجودين إلى جانبهم، حتى أنه إحنا كمجتمع من واجبنا أنه إحنا فعلا مش فقط نرعاهم لكن نعطيهم فرصة للمستقبل.
0: طب أنتوا كمجتمع محترفي المبيعات دوركم بيتوقف فقط عند التدريب ولا ممكن يكون في استمرارية فيما بعد انتهاء هذا البرنامج؟
1: نعم، إحنا وضعنا رؤية مشتركة مع الجمعية رعاية الكفيف، وكانت هاي الرؤية باتجاه متوازي، إنه إحنا اليوم عمالنا نقدم دورة، عمالنا منعد الجيل الأول على مستوى فلسطين من ذوي الإعاقة البصرية اللي بيكون محترف في مجال المبيعات، وإحنا كذلك من خلالكم اليوم، من خلال تلفزيون فجر الجديد، عم نطلق رسالة مجتمعية، رسالة للشركات، رسالة للمؤسسات، إنه خلينا ناخذ هاي الفئة، هاي أول خريجين من هاي الدورة، إنه نعطيهم فرصة إنه يحصلوا على وظيفة أو يحصلوا على تدريب، وبالتالي إحنا نكون مرافقين لإلهم، منوضح منقدم لهم شو التوجيهات اللازمة للبدء بدخول سوق العمل، لأنه فعلا عملية المبيعات من أكثر العمليات المعقدة، وهي ليست سهلة كما يعتقد الجميع. العمليات بدها عقلية، بدها مهارات، بدها أدوات، بدها تحليل، كيف أنه أنت اليوم تبدأ تبيعي. الخطوة الأولى كثير صعبة، وبالتالي لابد أنه إحنا نكون عندنا ثقة بالنفس، وهذا ما يسعى مجتمع محترفي المبيعات لا إنجازه.
0: ذكرت نقطة مهمة أنه ينخرطوا بسوق العمل، سوق العمل يعني شركات يعني مؤسسات، شو بتوجهوا رسالة أنتم بدوركم كمحترفي لهذه الشركات والمؤسسات حتى يستقطبوا هؤلاء الأشخاص؟
1: نعم، بالبداية يعني إحنا بنعرف أن القطاع الخاص في عنده الحد الأدنى من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحنا بنعرف اليوم أن كل المؤسسات كما ذكرنا قائمة على فكرة البيع، وبالتالي يمكن أن نعطي فرصة، ممكن نقيس هاي الفرصة ونشوف وين التحديات اللي موجودة، وإحنا بنقدر من طرفنا نعالجها في مجال المهارات البيعية المطلوبة ونعززها، والمجتمع دوره إنه هو فعلا يعني يهتم في هاي الفئة، يضعها من ضمن خطط التوظيف اللي عنده احتياجاته، لابد إنها تكون هاي الفئة حاضرة على الطاولة، ولابد إنه وإحنا جاهزين للتعاون مع أي جهة، سواء شركات قطاع خاص أو منظمات مانحة، لأنه اليوم عم نشوف كثير اللي عم بيجهزوا لسوق العمل، لكن إحنا عم نسلط الضوء على فئة كثير مهمة، فئة الأشخاص ذوي الإعاقة اللي إحنا بنعتز فيهم، نؤمن بقدراتهم، وبالتالي رسالتنا للشركات، رسالتنا للكل، إنه أعطي الفرصة وما تأخذ انطباع سابق إنه والله لا أو صعب، لا يوجد صعب ولا يوجد مستحيل.
0: رسالتكم الأخيرة اليوم من خلال لقانا وإياكم للجميع ولأيضا الأشخاص اللي عندهم إعاقة بصرية.
1: نعم، يعني هي رسالتنا، رسالة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإحنا بنؤمن أنه الإنسان قد يفقد نعمة البصر لكن لا يفقد البصيرة. وإحنا بنشكركم جدا لتسليط الضوء على هذا البرنامج التدريبي، وإحنا كمان إن شاء الله راح يكون في عنا لقاءات وجاهية، وبندعوكم، نتشرف بدعوتكم لتشوفوا كيف عملية التفاعل، كيف عملية الاهتمام، كيف عملية فعلا إنه بشعر عندما يشعر الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي إنسان عندما يشعر باهتمام من المجتمع، إنه هو وبالتالي ثقته بذاته تزيد، هو بيطلع من البيت، هو بيتحرك، فكل هاي الأمور تمنحهم طاقة، بتمنحهم أمل في الحياة، وبالتالي لابد إنه نكون نقف إلى جانبهم لمنحهم هذا الأمل، وإحنا من هون ندعوكم على اللقاء القادم أو أحد اللقاءات الوجاهية، لأنه إحنا هون كمان عملية تدريب عم بتتم من خلال برنامج وجاهي، لأنه إحنا بدنا الوجاهي كثير مهم، وكذلك عبر الأونلاين.
0: كل الاحترام والتحية لكم، مشكورين على هذا المشروع اللي بيعزز ثقة هؤلاء الأشخاص بنفسهم وقادرين على أنهم يكونوا منخرطين في سوق العمل بكل أريحية من خلال هاي التدريبات اللي حصلوا عليها. أستاذ علاء راغب جيطان، عضو مجتمع محترفي المبيعات في الوطن العربي، مدرب ومستشار تسويق ومبيعات وعلاقات عامة، يسعد صباحك، أشكرك على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، ومن الرسائل اللي عمالها بتوصلنا: يسعد صباحكم، ألف مبارك خطوبة محمد مصطفى عياشة على ديما خالد حاجبي، وعقبال الفرحة الكبيرة بإذن الله، وربنا يتمم لكم على خير يا رب ويسعدكم، اللهم آمين يا رب. مبارك لكل العرسان، مبارك لكل الشباب والصبايا اللي بيخطبوا اللي بيتزوجوا، ألف ألف مبارك، ومبارك للجميع اللي ربنا بيرزقهم بمواليد جدد، فإن شاء الله يا رب يكونوا من الذرية الصالحة. نروح لفاصل نرجع نكمل معاكم، خليكم وإيانا، عنا كثير من المواضيع المختلفة والمتنوعة.

0: صباح الخيرات والليرات من جديد مستمعينا ومشاهدينا. اليوم بمحطاتنا مختلفة ومتنوعة رح نناقش كثير من المواضيع. بدأنا بمشروع نبيع على بصيرة، كمان رح يكون معنا الحديث مع وزارة الداخلية لحتى نحكي عن متابعتها لملف أزمة الجسر، وكثير من التفاصيل رح نناقشها ونطرحها اليوم في برنامجنا الصباحي. في هذه المحطة رح نتحدث عن اللي ما ذكرناه يوم أمس، وطرحناه سؤال تفاعل للأهالي والمواطنين حول الأزمة على جسر الملك الإحسان، وكثير من الشكاوى للمسافرين الفلسطينيين نادوا فيها، وكان صعوبة الحصول على الحجوزات، ساعات الانتظار الطويلة، حالات الاكتظاظ اللي أثارت استياء واسع عند المواطنين، خاصة المرضى والطلبة والعائلات. يوم أمس بعد ما كان في صرخة للنائب الظهراوي، كان في زيارة لوزير الداخلية الأردني إلى الجسر لحتى يسلط الضوء أكثر على حجم الأزمة. لكن بدورنا إحنا رح نتحدث مع وزارة الداخلية الفلسطينية لحتى نحكي عن متابعتها لهذا الأمر والموضوع، وإيجاد الحلول اللي من شأنها نتخفف من معاناة المسافرين القادمين أو المغادرين. ينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي الأستاذ محمد تميم، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير لحضرتك، صباح الخير للزملاء ولكافة السادة المستمعين عبر أثيركم.
0: يسعد صباحك. اليوم وزارة الداخلية الفلسطينية كيف أعمالها بتتابع أزمة جسر الملك حسين في هذه الفترة، بعد كل ما ورد من شكاوي وما تعرض له المسافرين من صعوبة في إيجاد الحجوزات، حالات إنسانية بتكون مضطرة على السفر سواء المغادرة أو القدوم، وتحديدا القدوم، وهون بيكون في عنا مشكلة مضاعفة. فالوزارة كيف عمالها بتتابع هذا الملف؟
1: يعني المتابعة بكل تأكيد مستمرة تبعا، وفي ضوء أيضا الأزمة المستمرة حقيقة على الحدود الفلسطينية الأردنية منذ يعني بداية فترة الذروة الموسمية لهذا الصيف، وهي حقيقة يعني تكررت منذ العام الماضي، وبالتالي حقيقة تدق ناقوس الخطر لضرورة تعزيز الجهد الجماعي المشترك الفلسطيني والأردني أيضا في سياق خطوات لها علاقة بالضغط عبر جهات دولية لفتح المعبر لساعات أطول، حيث تم تقليص عدد الساعات في المعبر مما أسفر عن وجود الأزمة الراهنة. بما يتعلق بالجهود المبذولة لتسهيل حركة المواطنين، يعني في الأسبوع الماضي كان لنا جهد أسفر عن تنقل نحو 35 ألف مسافر، بما فيهم حالات طارئة وإنسانية تم التعاطي معها. هناك 7 حالات تم يعني إدخالها بشكل سريع، وهي حالات إنسانية، والهيئة العامة للمعابر والحدود تتعاطى بشكل متواصل مع مثل هذه الحالات، والأشقاء في الأردن يعني يتعاونوا بشكل كبير من أجل أن يستمر العمل على هذا الملف. بالأمس وزير الداخلية الأردني كان شخصيا على جسر الملك حسين بعد تداول هذا الملف في مجلس النواب الأردني وعلى طاولة مجلس الوزراء في الحكومة الأردنية. وزير الداخلية الأردني اطلع بشكل مباشر على جملة من التفاصيل، واتخذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها يعني تسهيل حركة المسافرين وتطوير البنية التحتية بحيث تكون تجربة السفر يعني أفضل وأكفأ وأكثر مثالية، مما لا شك فيه أن الأعداد هي كبيرة وكبيرة جدا، يعني الطاقة الاستيعابية في اليوم الواحد قد لا تزيد عن 4000 مواطن، وفي الوقت الذي قد يصل نحو 10000 مواطن إلى جسر الملك حسين، مما يتسبب بهذه المشاهد من الاحتشاد والازدحام وحدوث يعني حالة الإرباك اللي يعني اطلعنا عليها جميعا. بكل تأكيد نحن في وزارة الداخلية الفلسطينية اطلعنا على كل التفاصيل والملاحظات والمعلومات والمعطيات الواردة من المواطنين عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومما وصلنا أيضا بشكل مباشر عبر آليات التواصل التابعة للوزارة والهيئة العامة للمعابر والحدود. كل هذه الملاحظات نحن في حالة نقاش مستمر حولها مع الجانب الأردني، وهناك اتصال لم ينقطع ما بين وزيري الداخلية في البلدين، وما بين أيضا المستويات التنفيذية التي يعني دائما ما تكون مستويات التنسيق في أعلى درجاتها، وبخاصة في فترة الذروة الموسمية. اليوم وزير الداخلية الفلسطيني يترأس وفدا رسميا فلسطينيا سيصل إلى العاصمة الأردنية عمان، وسيكون هناك يعني جملة من اللقاءات والنقاشات والحوارات مع نظيره الأردني والأشقاء في الأردن حول مجمل التفاصيل التي يتم الحديث عنها. حقيقة الهم هو هم مشترك ما بين الجانبين لتذليل العقبات وتسهيل انسياب الحركة. يعني الأردن وفلسطين ما يربطهما هو كثير وأكبر بكثير من تصرفات فردية قد تحدث هنا أو وهناك، وقد اتخذ بالفعل إجراءات لمعالجة هذا الأمر، مما لا شك فيه أنه إحنا يعني تابعنا يعني آلام المواطنين ومعاناتهم والظروف الصعبة اللي قد يكون مر بها يعني أعداد كبيرة من المواطنين. وإحنا يعني دائما ما نقول إنه يعني المواطن الفلسطيني يكفي ما يكفي من الهم والوجع والألم الذي يرافق في كل تفاصيل حياته اليومية، وهو يعاني من أكثر من 1000 حاجز وبوابة عسكرية تقطع أوصال الضفة الغربية، وهو يعاني من وطأة ويدفع ضريبة الحصار الاقتصادي والمالي الذي يطال كل مناحي الحياة الفلسطينية، ويستهدف يعني قدرة الحكومة الفلسطينية على تأدية خدماتها الأساسية. كل هذا الوجع حقيقة المواطن الفلسطيني عندما يسافر إلى خارج فلسطين وبالتحديد إلى المملكة الأردنية الهاشمية، هو يسافر لكي يعني يلتقي بأهله وبإخوانه وب يعني حقيقة بوطنه الآخر، ويبحث عن متنفس من الأمل، يبحث عن فرصة للفرح، ويبحث عن دقيقة قد يتسنى له خلالها يعني أن يعيش لحظات سعيدة مع أهله في الأردن. وبالتالي حقيقة الأردن يعني ملكا وحكومة وشعبا دائما أبوابهم مفتوحة للشعب الفلسطيني، بيوتهم مفتوحة، مؤسساتهم مفتوحة، والتعليمات والتوجيهات الهاشمية دائما هي متواصلة لدعم كل ما هو له علاقة بإثناء الشعب الفلسطيني. وأما بعض التصرفات التي قد تكون خارجة عن القانون وقد تكون يعني في سياق له علاقة بسلوك فردي هنا أو هناك، هي بكل تأكيد مرفوضة من قبلنا ومرفوضة من قبلهم، وهم بكل تأكيد دائما ما يناشدوا يعني المسافرين إلى ضرورة عدم التعاطي مع أي حالة من هذه الحالات أو الاستجابة لها. وبكل تأكيد أيضا يعني التوجه نحو الجهات الرسمية وفق آليات وقنوات التواصل للشكاوي وتقديم المعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها،
0: وخاصة يعني بعد ما كان في هناك زيارة لوزير الداخلية الأردني يعني. واليوم أنت تحدثت عن زيارة لوزير الداخلية الفلسطيني للأشقاء في الأردن لحتى يكون في متابعة لهذا الملف. يعني المواطن الفلسطيني اليوم من خلال سماعه لهذا الخبر ممكن أن يتفائل بأنه الواقع على الجسر رح يكون أفضل من خلال الخروج بتحسين، من خلال الخروج بعدد من الإجراءات اللي رح يتم اتباعها بالقريب العاجل لحتى نخفف من معاناة المواطنين من بعد هذه الزيارة لوزير الداخلية الفلسطيني.
1: يعني مما لا شك فيه أن حزمة من الإجراءات يعني بدأ يتم تنفيذها بالفعل، ليس فقط في الأردن ولكن أيضا على جانبي المعبر. نحن على الجانب الفلسطيني أنجزنا قاعة المغادرين، وحضرتكم قمتم يعني رصدها عبر إعلامكم الإلكتروني، وقمتم بتغطية هذه التطويرات. قاعة القادمين سيتم إن شاء الله طرح عطاء وتحديثها خلال الأشهر القليلة المقبلة. البنية التحتية على الجانب الفلسطيني يتم تجهيزها وتطويرها من الناحية المادية وأيضا من الناحية الإلكترونية. تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة العامة للمعابر والحدود، وهو يتضمن على حقيقة على يعني مجموعة من الخدمات المقدمة للمسافرين، بما في ذلك خدمة الاستعلام والمواعيد وكل المعلومات المتعلقة بآليات السفر، إضافة لما يتعلق بالحقائب يعني المعلومات المتعلقة بالمسافرين. حقيقة على الجانب الفلسطيني العمل مستمر، وكذا الحال على الجانب الأردني، يعني تم إطلاق مشروع لتطوير البنية التحتية من الناحية الرقمية، تم إنجاز يعني حزمة من الإجراءات، ومن ناحية البنية التحتية كما يعني أكد معالي وزير الداخلية الأردني أن هناك مشروعا لتطوير شامل للبنية التحتية يعني على جسر الملك حسين، وهم مستمرون في عملية التطوير والتوسعة والتحسين وفق يعني الاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وهذه يعني حسب ما أكدوا أنها يعني تأتي في سياق توجيهات ثامنة وإرادة عليا في المملكة، ونحن نثق بهذه التوجيهات وإن شاء الله ستنعكس يعني خلال الأشهر المقبلة إيجابا على المسافرين الفلسطينيين. ولكن بكل تأكيد نعيد ونكرر ونؤكد أنه نحن والأشقاء في الأردن نفعل كل ما علينا من أجل أن يكون هناك انسياب في عملية السفر والحركة بين الجانبين، ولكن بكل تأكيد جوهريا وموضوعيا الحل الجذري والأساسي والمستدام يعني ينطوي على زيادة ساعات العمل على المعبر، وصولا إلى أن يكون العمل على معبر الكرامة لمدة 24 ساعة في اليوم، أسوة بكل يعني المنافذ والموانئ والمعابر الحدودية والمطارات في العالم. وهذا هو يعني بكل تأكيد ليس منة من أحد، على العكس تماما، هو حق للشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول بالقوانين الدولية، وهو حق معلن عنه في الإعلان بالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لذلك نحن والأشقاء في الأردن يعني نتحدث وندعو لذلك ونتواصل مع كل الجهات الدولية والمؤسسات الدولية والأطراف المعنية من أجل أن يكون هناك زيادة في ساعات العمل، بما يخفف من وطأة يعني ومعاناة المسافرين عبر يعني المنفذ الوحيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى العالم.
0: إن شاء الله نأمل ذلك يا رب في القريب العاجل، وأن تأتي هذه الزيارات والإجراءات الأخيرة ثمارها بالقريب العاجل يا رب. أستاذ محمد التميم المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، أشكرك اليوم على انضمامك وإيانا، ومن خلالك إحنا يعني حاولنا نوضح، كل التحية والاحترام لك أكيد، حاولنا نوضح للسادة المشاهدين والمتابعين عن متابعة وزارة الداخلية لهذا الملف إلى جانب الداخلية الأردنية، ونأمل يا رب أن يكون في عن جد إجراءات بالقريب العاجل تخفف وتهون على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة إحنا مش المرة الأولى اللي بنعيش هاي الأزمة في ذروة فصل الصيف. تعالوا نكمل معكم مشاهدين الكرام، ولكن اسمحوا لي أني أوجه التحية والمباركة والتهنئة باسمي وباسم برنامج طلة فجر وباسم كل زملائي في طاقم تلفزيون الفجر بالتهنئة للدكتورة الصيدلانية منى سمير السرغلي بمناسبة إتمام معادلة الصيدلة السريرية في كندا، حصولها على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في مقاطعة كيبيك اللي تعتبر واحدة من أصعب المعادلات وأطولها وأكثرها تنافسية. مبارك لعائلتك الكريمة، للأخ والشقيق سيد أحمد السرغلي، مبارك للوالد الخالي أم أحمد السرغلي، ومبارك لشقيقاتك أكيد دكتورة سناء والدكتورة سارة وأيضا دكتورة مي. يسعد صباحهم جميعا، وهذه المباركة إلى آل السرغلي كافة بهذا الإنجاز الرائع اللي حققته الدكتورة الصيدلانية منى السرغلي. ألف مبارك، وإن شاء الله دائما للأمام ومزيد من النجاح والتفوق في هذا المجال. كملين معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا اليوم من ضيوفنا الكرام اللي رح يكونوا موجودين معنا، لكل المتابعين والمتابعات من الشباب والرجال، مين منكم درس بمدرسة الفاضلية؟ اليوم جايبينكم مفاجأة رائعة جدا، وجه هامة وقامة إعلام قامة تعليمية تربوية رائعة جدا، شخص عزيز على قلوب الكثير من أبنائنا وشبابنا في طول كرم الحبيبة وخاصة كل شخص وكل شاب درس في مدرسة الفاضلية. اليوم من الشخصيات اللي حابين نسترجع ذكرياتها الجميلة في هذا السلك التعليمي، من الشخصيات اللي حبينا أنه نرجع نسلط الضوء عليها أكثر، من الشخصيات اللي كان لها الأثر الطيب على كل أبنائنا الطلبة في حين فترة تعليمه. اليوم رح يكون معنا المربي الفاضل السيد محمد الشيخ أبو الوليد. هذا اسم ما بغيب عن ذاكرة كل شخص دخل مدرسة الفاضلية ودرس في مدرسة الفاضلية. اليوم هذا المربي، هذا القامة الكرمية اللي كلنا بنفخر فيها وبنكن لها الاحترام، رح يكون معنا ضيفة في برنامج طلة فجر. فاللي بيسمعونا اليوم شو بيحبوا يحكوا للأستاذ أبو الوليد، شو بيحبوا يحكوا له، شو بيحبوا يوجهوا له رسائل صباحية، شو بيحبوا يشاركوا، الاتصالات مفتوحة أمامكم على الرقم 0926849. كمان إذا بتحبوا مثلا تبعتوا له رسائل نصية على الواتساب على الرقم 00970599940990. كل شخص كان أثر في حياته من خلال الشخص، من خلال الأستاذ محمد الشيخ أبو الوليد، اليوم من خلال برنامجنا بيقدر يتصل ويشارك ويوجه له التحيات الصباحية. اليوم الساعة 9 بعد ضيوفنا اللي رح نستضيفهم إن شاء الله بعد هذا الفاصل رح يكون معنا، رح نناقش معه كثير من المواضيع، رح نسترجع الذاكرة، رح نحكي عن الزمن الجميل، رح نحكي عن مسيرته التعليمية، رح نحكي عن نصائحه، رح نحكي عن توجهاته كيف كانت، وكل هذه التفاصيل

0: صباح الخير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كملين مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، مكملين معكم بفقراتنا ومحطاتنا مختلفة ومتنوعة. بتعرفوا دائما في برنامج طلة فجر ما بنحب نسلط الضوء أكثر على المشاريع الطلابية، بنحب نسلط الضوء أكثر على فئة الشباب وخاصة الخريجين، وكل فترة ودائما وكل يوم شبابنا بيثبت إنه الإبداع ما بيحتاج لفكرة وإصرار. ومن مقاعد الجامعة عنا بنحكي عن مشاريع، كانت مشاريع تخرج، بنحكي عن مشاريع بصراحة كان طريقها كبير وكان طريقها طويل، مشاريع اجت من الاحتياج. واليوم احنا بنحكي عن مشاريع بتسعى لحل مشكلات حقيقية على ارض الواقع اللي بيعيشها المجتمع. اليوم بدنا نستضيف مشروعين طلابيين من جامعة القدس المفتوحة. المشروع الاول بيكسر حاجز التواصل مع الاشخاص الصم والبكم من خلال ترجمة لغة الاشارة باستخدام الذكاء الاصطناعي. اما المشروع الثاني اللي بيضع مدينة طول كرم على خريطة رقمية تفاعلية، هاي الخريطة اللي بتسهل الوصول إلى خدماتها ومرافقها وبتدعم اقتصادها المحلي. مشروعين مختلفات تماما بطابعهم، باحتياجهم، بفكرتهم، بتنفيذهم، لكن الفكرة أنهم بيلتقوا بهدف واحد، هو توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وخاصة من أبنائنا في مدينة طول كرم وكثير من المدن. خلونا نرحب بضيوفنا اللي بينضموا أيانا في استوديو برنامج طلة فجر. نرحب بأمل عاطف أبو عليا، خريجة نظم معلومات حاسوبية في جامعة القدس المفتوحة. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: وأيضا

0: نرحب بناجي عمار ناجي صبحة، خريج تخصص أنظمة معلومات حاسوبية في جامعة القدس المفتوحة. يسعد صباحكم.
1: الله يسعدك يا رب،
0: صبحكم بكل الخير. وبصراحة فخر لمدينة طول كرم، وفخر لأبنائنا وطلابنا وطالباتنا الخريجين من مختلف الجامعات. بدنا نبدأ مع فكرة طول كرم ماب، مشروع طول كرم ماب. ناجي يسعد صباحك من جديد.
1: يا رب
0: صبحك بالخير. طول كرم ماب بنفهم يعني خريطة طول كرم، فبدنا نحكي عن هذا المشروع، عن هذه الفكرة. كيف إجتك الفكرة وكيف بدأت تشتغل عليها؟
1: تمام. فكرة طول كرم ماب إجت لأنه إحنا أولاد طول كرم، وجربنا نروح على محافظات زي رام الله ومختلف المحافظات الثانية، كنا نستخدم فيها الجوجل ماب وكانت تجربة نوعا ما جيدة. لما نيجي نستخدم جوجل ماب محافظة طول كرم كانت تجربة كثير سيئة، البيانات مضللة، ما في يعني ما في دعم حقيقي لجوجل ماب في محافظة طول كرم. فكانت فكرتنا إنه نبني خريطة ذكية في محافظة طول كرم، تكون البيانات تابعة لطول كرم نفسها، تكون البيانات واضحة وما في إشي مشتت، وفي إضافات جديدة مختلفة عن جوجل ماب، أفكار جديدة ضفناها على التطبيق وبتحسن كثير. يعني صح أفكار جديدة بس جد يعني كرياتيفيتي وحلوة كثير.
0: طيب احنا بنحكي كان في عنا مشاكل في طول كرم يعني دون أي محافظة تانية، هاي المشاكل شو أبرزها؟ بدنا نحكي كمان كيف أو شو المشكلة الحقيقية اللي شعرتوا أن المدينة هي بحاجة ماسة لإلها واشتغلتوا عليها في هذا التطبيق؟
1: المشكلة هي إنه بيجو كان يعني مصدر الدخل الأساسي لطول كرم، خلينا نقول بشكل أساسي هم عرب الداخل اللي بيدخلوا على طول كرم وبنشوا الحركة الاقتصادية هناك. فلما يجي يدخل عرب الداخل على محافظة طول كرم ما بيعرفوا أماكن، مش عارفين يوصل أماكن اللي هم بدهم إياها. طبعا التطبيق تبعنا بدعم التقييمات، بعطي بيانات واضحة ومفصل. يعني مثلا في جوجل ماب في شغلة مش موجودة اللي هي مثلا زي التفصيل، بحكي لي انه في مطعم هون بس مثلا ما بفصل لي شو المطعم. يعني مثلا ممكن انا بدي مثلا اكل مطعم بيتزا مثلا او مطعم دجاج او مطعم شغلة معينة، فالموقع هذا بفصل هذا الاشي.
0: يعني ممكن يحكي لك من خلال التطبيق انه تلفزيون الفجر موجود بمجمع التاج الطابق الرابع مثلا.
1: بالضبط. هاي واحدة من الإضافات اللي ضفناها في التطبيق ومش موجودة في جوجل ماب، اللي هي شغلة المباني. كيف يعني؟ يعني مثلا في جوجل ماب مش موجود
0: انه اي عمارة مجمعات او اي مجمع، بيعطيك الشوارع فقط والاتجاه لهذا المكان.
1: بالضبط.
0: وانت بعدها بدك تبلش تدور وين موجود هذا المحل التجاري او المؤسسة او الشركة.
1: بالضبط. يعني مثلا لو بدك تدوري على مثلا زي الفجر، بتكتبي مثلا الفجر على
0: التطبيق
1: السايد بار في السيرش وتكتب بس الفجر، بعطيك مجمع التاج الطابق الرابع. هسه هنا ممكن مثلا انت مش عارفة التاج، فهو بعطيك العمارة نفسها وبحدد لك انه هذا الطابق، بعدها بحدد لك اللي حواليك. يعني مثلا المحلات اللي حوالين مجمع التاج، فهمت علي؟
0: يعني بيحكي لي مثلا بالقرب من مجمع دي عباس وبالقرب من شارع باريس، وهي التفاصيل كلها اشتغلتوا عليها بكل شوارع طول كرم، محلاتها مجمعاتها.
1: لا بصراحة
0: في خوض التطوير.
1: لا مو هذا هو اللي صار بالضبط، انه احنا اشتغلنا على بيانات اساسية من اللي حوالينا. طبعا انت لما تحكي عن محافظة طول كرم بتحكي عن محافظة كثير كبيرة يعني.
0: صحيح.
1: وانت بتحكي انه خلال فصل دراسي يعني خلال 4 شهور ونص 5 شهور، واحدة من التحديات اللي كانت موجودة إنه دخلنا في لغة برمجة إحنا مش عارفين شو هي، فأنت خلال 5 شهور بدك تتعلم لغة برمجية جديدة، بدك تخوض بتجربة أنت ما جربتيها من قبل اللي هي شغلة المابينج، وبرضو بدك تضيف بيانات. فإنه خلال 5 شهور إشي كثير ضغط، والحمد لله دكتورنا المشرف كان يساعدنا كثير بهاي الأمور. يعني كان يحكي لنا إنه وين نروح وين نيجي. الدكتور أمجد محفوظ
0: نوجه كل التحية أكيد. يعني أنتوا حطيتوا حجر الأساس الأول والفكرة والمبدأ إنما هي بخوض التطوير والتحسين. المشروع كيف لاقى الاستحسان من الجامعة؟
1: بصراحة الجامعة كثير دعمته، يعني من مدير الجامعة، من نائبه، من دكاترتنا، كانوا يعني داعمينه بشكل كثير، يعني مش كثير رهيب. وحاليا قاعدين بيتواصلوا، بحاول يتواصلوا انه نوصل للتطبيق الغرفة التجارية عشان يتبنوا هاي الفكرة ونحسن اقتصاد طول كرم.
0: كيف ممكن يساهم في تحسين الحركة الاقتصادية والتجارية في طول كرم هذا التطبيق؟
1: كيف ممكن يحسن؟ لما يجوا الناس الغريبين من طول كرم، مثلا واحد مثلا من رام الله، واحد من الداخل المحتل، واحد من اي منطق، ممكن من الخارج، بده يبحث، بده داخل على مدينة طول كرم بس هو ما بعرف إيش فيها. ممكن حابب يقعد بكافيه، ممكن حابب يروح على مطعم بس ما بده مطعم فيه شباب، يروح يختار مطاعم عائلية، أو مثلا بنت تروح على مطاعم
0: يعني
1: صبايا.
0: التفاصيل أنتوا رح تشتغلوا عليها؟
1: واشتغلنا عليها، جاهز الموقع، خلاص أريد جاهز، بس هو ناقصه إنه نضيف داتا عليه. هذا هو الموضوع،
0: تشمل كل المطاعم، كل الأماكن، كل المنشآت في طول كرم، علشان يكون مسهل على المواطن والزائر اللي جاي من برا طول كرم يعرف. طيب هون احنا كيف بدنا نساعد، او انه بتحس انه عن جد هذا التطبيق، انا بدي غريبة عن مدينة جنين، ما بعرف اي شيء فيها، رايحة على جنين، نفترض بلا جنين، انا جاي من جنين على طول كرم، عفوا هيك المفروض، انا جاي من جنين على طول كرم، ما بعرف شيء بطول كرم، تمام، بفتح التطبيق وبلاقي كل التفاصيل فيها، مطاعم، كافيهات، محلات تجارية، مؤسسات، جمعيات،
1: كل
0: شركات،
1: إشي. كل شيء،
0: كل شيء
1: تقريبا،
0: مش بس مطاعم ومحلات تجارية.
1: بالضبط، يعني حتى في
0: لأنه أغلب التطبيقات بتكون، أنتوا عشان نوضح للسادة المشاهدين، إحنا تطبيق هو خريطة تسأل وين المكان الفلاني.
1: بالضبط. وبرضه في كمان شغلات ضفناها جديدة غير عن جوجل ماب، غير عن شغلة المباني اللي هي شغلة الدور. ممكن مثلاً
0: البيوت،
1: بيوت تقدر مثلاً واحد بده يروح على دار شخص معين، بيكتب اسم الدار تبعته بيلاقيها. احنا بنحكي عن داتا ضخمة كثير، يعني انت يعني ما بتحكي عن
0: بدأتوا تشتغلوا على هذا الجانب؟
1: ضفنا ندور عليه وشغالين عليه وكذا تطوير. حتى اقول لك كمان شغلة من الشغلات اللي احنا ضفناها، مجمعات سكنية. ممكن دار موجودة جوا مجمع سكني، فاهم علي؟ مثلا بتسأل عن دار شخص معين، بيقول لك انه مثلا في مجمع في الطابق هيك، في الغرفة هيك. ليش؟ لانه احنا مقسمين إنه المجمع السكني بيجي من عدة طوابق وعدة صفوف، يعني الطابق الواحد ممكن يكون فيه أكثر من دار. فمثلا بيقول لك الدار الأولى في الطابق الثالث، هيك بيجي مفصل. يعني
0: بلدية طول كرم بلقائنا الأخير معها حكت إنه رح تشتغل على موضوع ترقيم المباني والشوارع والمجمعات، هذا رح يساعدكم كثير بموضوع تقديم البيانات.
1: طبعا. شو يعني إحنا بس إنه ناقصنا الداتا تكون موجودة، وخلينا واحنا رح نساعد طبعا في تعبئه الداتا، ورح تكون خلص قاعده بيانات كامله لمحافظه طول كرم. انت عارف كل دار بالتفصيل عند مين جاي، كل التفاصيل موجوده فيها. يعني انت شو تخيل كميه الداتا الضخمه اللي ممكن تستفيد منها محافظه طول كرم في هيك تطبيق.
0: كيف رح تكملوا الشغل عليه؟ يعني رح تعتمدوا، رح يكون فرصه عمل لكم بعد ما تخلصوا من الجامعه، رح يكون في تطوير وتحسين، وخاصة إنه نحن بنحكي عن يعني برمجة، وبنحكي عن بيانات كثيرة ضخمة مثل ما ذكرت، اهتمام بأدق التفاصيل لدرجة إنه وصلت البيوت والشقق كمان، إنه أي شخص بده بيت معين أو شقة معينة بيقدر من خلال التطبيق يحصل عليها.
1: هسا هذا الحكي بنحكي فيه أنا وشريكي بمشروع التخرج. طبعا مشروع التخرج فيه شريك مش موجود حاليا. هذا المشروع احنا كل يوم فعليا من بعد مشروع التخرج ومن قبل بنحكي شو النكست ستيب اللي راح نسويها. يعني في كثير تفاصيل احنا قاعدين بنفكر فيها، لدرجة انه بدنا نخلي اللي جوا طول كرم واللي برا طول كرم يكون هذا مرجعه الاساسي.
0: حلو.
1: يعني احنا يعني مش مقتصرين بس انه في محلات، لا، احنا في افكار تطويرية جاي لقدام انك تعرض منتجاتك عليه، يصير المحل نفسه احنا عارفين وين موقعه وشو منتجاته قبل ما نفوته.
0: ممكن مش نعمل بس الموقع، مش بس خريطة أدل أي شخص أو أي حدا بيدخل على التطبيق أني أرشده فقط للموقع
1: بالضبط
0: وبحكي له التفاصيل.
1: هاي واحدة من الخطط التطويرية. طبعا في كثير تفاصيل احنا قاعدين بنفكر فيها بس احنا ندرسها عشان بدنا نحلل الموضوع.
0: حاجة لدعم هذا التطبيق؟
1: دعم كبير.
0: من مين؟
1: من الغرفة التجارية.
0: ومين كمان؟
1: يعني من اي شخص معني انه يطور محافظة طول كرم. يعني ممكن مستثمر يجي يستلم المشروع يحكي مثلا بدي ادعم هذا المشروع وخلاص احنا بننزل ناس ميدانيين عشان يلموا الداتا وبرضه لانه راح ينتشر على الموبايل ابليكيشن اندرويد اي او اس ومنتشر كمان على الويب فبنحتاج لسيرفر ففي عدة تفاصيل أمور جانبية.
0: أنتوا بحاجة لدعم مادي بحاجة لدعم معنوي بحاجة لدعم معلوماتي
1: بالضبط.
0: اليوم أنتوا كشباب شو رسالتكم للشباب اللي عمالهم بيحاولوا عن جد يلاقوا أفكار أو عندهم أفكار بس خايفين ينفذوها؟ بحس أنه الظروف والأوضاع اللي إحنا بنعيش فيها صعبة, مش ممكن حدا يآمن بفكرتنا, مش ممكن حدا مثلا يدعمنا, أو يمكن الظروف صعبة أنه إحنا نقدر نشتغل عليها, بس أنتوا اشتغلتوا رغم هاي الظروف اللي إحنا بنمر فيها.
1: جرب, مش خسران إشي من التجربة, لأنه ممكن يعني أكثر إشي الواحد يندم عليه أن تكون فرصة موجودة قدامه وما يجرب. أنت حرمت حالك من الفرصة نفسها. يعني أنت يعني أنت ظلمت حالك في هاي الشغلة صراحة. يعني أنت ما حتى أعطيت حالك أنك تفكر في الموضوع, ليش ما تجرب؟ جرب وغلطت عادي راح تيجيك أفكار ثانية وثالثة ورابعة. يعني هذا مش أول مشروع إحنا اشتغلنا عليه, إحنا قدمنا الدكتور 3 مشاريع والثلاث مشاريع حتى لو مش موجودة في الجامعة راح نشتغلها بشكل براني, بس إنه الفكرة جرب, شو خسران؟
0: حلو شبابنا, جربوا أي مشروع أو أي فكرة بتحسوا أنه عن جد رح تكون مفيدة للمجتمع, وخاصة إحنا بنحكي عن مشروع طول كرم ماب من المشاريع اللي فعليا هذا نداء كمان المستثمرين أنه يستثمروا بأفكار الشباب وطاقاتهم الإيجابية ويستثمروا بهاي المشاريع اللي صدقا مع الزمن ومع الوقت رح تكون في إلها رح تكون أكبر استثمار وأكبر فائدة لمجتمعنا. شكرا ناجي على هذا المشروع, موفقين إن شاء الله من طول كرم ماب. خلينا نروح لمشروع ثاني مختلف. وي سينج, صباح الخير يا أمل, كيفك؟ طولنا عليكي. طيب أمل يسعد صباحك. مشروع بيحكي عن المخاطبة, تحويل لغة الإشارة لكلام. بدنا نحكي عن فكرة المشروع, كيف بلشت معاكي, ليش اخترتي هذا المشروع انك تحول لغة الإشارة لكلام؟
2: مشروعي هو اسمه وي ساين, وهو برنامج تواصل اجتماعي في البداية, وبيهدف إلى كسر الحاجز الصمت ما بين المجتمع فئة الصم والبكم والناس الآخرين. فبالتالي الفكرة أجت أولا من أني أنا كنت بحب لغة الإشارة بالبداية, كان عندي فضول فيها, بحسها لغة جميلة وراقية جدا طبعا. ومع مشروع التخرج وبحكم تخصصي, فبالنسبة للذكاء الاصطناعي حاليا فهو موجود بكل شيء يعني تقريبا, وبيساعد الناس بكل الأشياء, فليش ما ندمج الذكاء الاصطناعي بلغة الإشارة العربية؟ فعملت برنامجي حتى أنه مجتمع فئة الصم والبكم يتكلموا براحتهم قدام الكاميرا ويحركوا إيديهم وحركاتهم وإشارتهم حتى يحولهم لصوت ونص مسموع للناس.
0: طب أنت بس لمجرد حبك للغة الإشارة وفضولك فيها قررتي أنك تختاري هذا المشروع؟
2: هو أولاً هيك, لكن طبعاً في جانب إنساني, يعني هدول الناس بالذات في لهم الحق إنهم يتواصلوا مع الناس الآخرين بكل أريحية دون الحاجة إلى وجود وسيط معهم. فطبعاً برنامجي بيعزز الاستقلالية والخصوصية عند المستخدم, بالتالي يعني هو بيقدر يستخدم البرنامج لحاله, والبرنامج بيترجم كل إشي بيحكيه للشخص الثاني سواء كان في مقابلات أو في معاملات أو مكالمات خاصة. فبالتالي بيقدر يحكي شو ما بده أو يتكلم بلغة الإشارة بدون الحاجة لبسيط.
0: طب كيف بيقدر المستخدم يترجم لغة الإشارة لنص أو صوت؟
2: عادي, هو في خيارات, يعني الواجهة سهلة جدا وبسيطة وواضحة للمستخدم, فبيقدر يختار إنه حاب يترجمها على شكل نص أو على شكل صوت.
0: على إيش بيعتمد هذا البرنامج؟ ذكاء اصطناعي, تقنيات أخرى؟
2: ذكاء اصطناعي تقريبا في كيفية أنه يلقط حركة الإيدين, يعرف أنه اللي قدامه إيد واللي قدامه شخص كامل, وبالجهة الثانية طبعا داتا بيس قاعدة بيانات كاملة من صنعي أنا. فكنت أجمع فيها يعني كنت أقابل ناس من الصوم والبكم، كنت أحضر فيديوهات أو أشوف مقابلات لإلهم، فأتعلم لغتهم بزيادة وأخزنها بنفسي.
0: مشروع مش سهل بصراحة أنك تحاولك تتعلمي كل لغة الإشارة وترجميها. طيب شو أكتر التحديات اللي واجهتك؟ يعني شو أكتر شيء كان صعب بالنسبة لإلك وانت عمالك بتنفذي هذا المشروع؟
2: هي قاعدة البيانات بشكل عام. لغة الإشارة لغة كبيرة وواسعة جدا، يعني فالكلمة الواحدة لها أكتر من لغة إشارة، كل شخص بيعملها بطريقة مختلفة، فبالتالي جمع هاي البيانات كان شوي صعب بس الحمد لله يعني.
0: طيب اليوم احنا بنحكي عن برنامج اشتغلت عليه، تحديات كثيرة وإشارة، لو بدنا نحكي عن التقنيات تغلبتوا فيها؟ واجهتوا صعوبة فيها انه لغة إشارة تتحول لكلام او لنص؟
2: طبعا هو كان الشيء غريب يعني وجديد علي، بس الحمد لله يعني كان.
0: طب كيف حاولت تتخاطبي مع أشخاص لحتى تتعلم منهم لغة الإشارة؟ مين ساعدك بهذا الموضوع؟
2: وقتها أنا احتجت لوسيط، يعني البرنامج لسه مش كامل، فاحتجت لوسيط يفهمني إيش بيحكوا قدامي، إيش الأشياء اللي بيحبوا يشوفوها بالبرنامج.
0: هذا البرنامج كيف ممكن يغير حياة الأشخاص الصم؟ لأي درجة؟
2: لدرجة الاستقلالية الكاملة. يقدروا يحكوا زي ما بدهم، مش بحاجة إنهم يكون في شخص جنبهم حتى يفهم الشخص التاني شو بيحكوا. بيحكوا براحتهم، بيستخدموا إيديهم زي ما هم بيحبوا.
0: كيف كان ردة فعل الجامعة الدكتور المشرف على هذا المشروع؟ كانوا موافقين لإلك؟ كيف دعموكي؟
2: الحمد لله أجا كتير دعم وأعجبوا كتير بالبرنامج، وطبعا مش بس الجامعة حتى فئة الصم والبكم أعجبوا كتير فيه، عرضت عليهم والحمد لله جاب إقبال كبير.
0: طب قديش مدى دقة البرمجة؟ دقة البرمجة تحويل لغة الإشارة إلى كلام، قديش مدى الدقة فيها؟ وصلت إلى دقة عالية 100% ولا في خوض التطوير لإلها؟
2: لا الحمد لله حاليا لأنه داتا بيس شوي قليلة يعني، فبالتالي الحمد لله أنه بيفهم بسرعة بسهولة تامة، ما في أغلاط. بس إن شاء الله مع تطور قاعدة البيانات وزيادتها بصير في تطور أكبر.
0: يعني أنت لامستي احتياج عند فئة معينة من المجتمع الفلسطيني وحاولت أنك تساعديهم وتقدمي لهم خدمة يوصل لمرحلة الاستقلالية زي ما ذكرتي. هون معناها إحنا بنحكي عن تفكير عميق إنه أنا شو المشروع اللي بدي أشتغل عليه، شو الاحتياج اللي ناقص عند فئة معينة من المجتمع الفلسطيني. هون كمان أمل شو بتوجه رسالة لكل الشابات والصبايا خاصة الطالبات الخريجات إنهم يبحثوا عن هذه الاحتياجات المنقوصة عندنا الكثير من أبنائنا في المجتمع.
2: بوجههم طبعا إنه لازم نهتم شوي بالمجتمع، لازم أي فكرة بتجينا لازم ننفذها، يعني مش غلط إن نحاول ونجرب وإن شاء الله يعني بنتوفق.
0: لوحدك اشتغلت على المشروع لكن حدا داعم ومساعد لك؟
2: الحمد لله، بس طبعا كانت الجامعة بالمقام الأول، كانت الداعم الأول، كانوا أفكار جديدة، تعديلات، نصائح من قبل الدكاترة والأساتذة، وطبعا كان في مساعدات يعني من ناحية أصدقاء وهيك.
0: كل التحية والاحترام.
2: بس الحمد لله.
0: يعطيكم ألف عافية شبابنا اليوم، ضيوفنا اللي معنا في الاستوديو، حاولنا أنه نحكي عن مشاريعهم المميزة، هاي المشاريع اللي بتخدم المجتمع باحتياجات منقوصة عنا، وبالتالي احنا اليوم بنوجه لهم التحيات. شكرا لناجي عمار ناجي صبحة، خريج تخصص أنظمة معلومات حاسوبية في جامعة القدس المفتوحة. شكرا لأمل عاطف أبو عليا، خريجة نظم معلومات حاسوبية في جامعة القدس المفتوحة. يسعد صباحكم، مشكورين على هذا الجهد، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، يا رب تكونوا مميزين حتى في انتهاء تخرجكم بشكل كامل وانضمامكم لسوق العمل. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: كاملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في برنامج طلة فجر. لا تنسوا احنا ما خلصنا برنامجنا، لكن ضيفنا التالي ضيف عزيز على القلوب، ضيف له معزة وله مكانة كبيرة لدى كثير من خريجي مدرسة الفاضلية وغيرها من المدارس، مربي وأستاذ الأستاذ فاضل له أثر كبير في كثير من أبنائنا اللي اليوم صاروا رجال وصار عندهم أسرة وصار عندهم عائلة. فخلوكم معنا في المتابعة بعد هالفاصل لحتى يكون لنا لقاء خاص مع الأستاذ محمد الشيخ أبو الوليد لنحكي عن سيرته المهنية التعليمية، ولحتى كمان أنتوا تشاركوا التحيات الصباحية وتوجهوا له كلمة شكر بحق كل شيء كان في إله عطاء خاصة في المجال التعليمي. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم وإيانا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، صباح الابتسامة وصباح التفاؤل، صباح الأسماء اللي بتكون مميزة على مدار السنوات والعقود، صباح الأشخاص اللي دائما ما إلهم أثر طيب في حياتنا، وخاصة لما بنحكي في السنوات الأولى من حياتنا، أشخاص دائما بيكون في إلهم ذكرى عطرة مميزة في حياتنا، وهالأشخاص أكيد طبعا بتكون أغلبهم من الأساتذة الكرام من المدراء. اليوم احنا ضيفنا وختامه مسك، زي مش هيك بيحكوا دائما ختامه مسك، ختام برنامجنا اليوم ان شاء الله يكون مسك مع ضيفنا هذا القامة العلمية المميزة في مدينة طول كرم. احنا بنحكي عن الزمن، والزمن قديش فيه سنين بتمر واشخاص بتمر في حياتنا في المهن وفي الاجيال المتعاقبة. المعلم الحقيقي هو اللي بيكون حاضر في ذاكرة الناس، مش بس الدرس اللي كان ياخده، كمان في كل شيء زرعه في عقل ونفس الطالب من قيم من أخلاق، وأثر بيمتد على مدار سنوات حياة هذا الطالب اللي كان تلميذ هذا الأستاذ وكان تلميذ هذا المدير. اليوم ضيفنا شخصية تربوية عرفته مدينة طول كرم عن قرب، قضى سنوات طويلة في خدمة العلم والتربية، كان حاضر بقوة في حياة أجيال كثير من الطلبة والمعلمين اللي اليوم هم ما شاء الله، يعني احنا بنحكي عن طلاب اليوم هم آباء لطلاب، اليوم هم رجال أصحاب مشاريع، واليوم هم موظفين. فمن الأسماء الجميلة جدا على المستوى التعليمي اللي ارتبطت باسم مدرسة الفاضلية ومسيرتها التعليمية. بيسعدنا نستضيف المربي الفاضل المتقاعد الأستاذ محمد الشيخ أبو الوليد لحتى نحكي عن رحلته الطويلة في ميدان التعليم. صباح الفل والياسمينة.
1: صباح الخير. صباح الخير أخت ريهام. صباح الخير لأهلي، لطلابي، لأولياء أمور طلابي. صباح الخير لطول كرم. صباح الخير لكل الأماكن التي عملت فيها معلما ومديرا للمدرسة.
0: ما شاء الله عليك، صباح الخير لكم، نيالكم على هذا الصباح الجميل المميز. كل تلميذ من تلامذة الأستاذ أبو الوليد نيالكم على هذا الصباح الجميل المميز، وإن شاء الله خلال برنامجنا الصباحي رح نستضيف ثلة من الأساتذة الكرام اللي إلهم الأثر الطيب في نفوس طلابنا. أبو الوليد، أنا حاب أحكي لك أبو الوليد، يعني أنت مربي فاضل، إلك أثر كبير، إلك دور كبير في تربية أجيال تعاقدت عبر السنوات. في الدقائق قبل الفاصل كنا نتحدث أنا والأستاذ محمد إنه مين الجيل اللي بيحكي لي، أنا كانوا طلابي ولحقت كمان أولادهم، يعني حتى الطلابي اللي درستهم كبروا وتزوجوا ودرست أولادهم، فهذا دليل على سنوات من العطاء.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: ما شاء الله.
1: أنا عملت معلما منذ أن كان عمري 23 سنة، تخرجت من الجامعة الأردنية طبعا تخصص أحياء، وقدمت إلى طول كرم وبدأت في العمل مباشرة معلم لمادة الأحياء والكيمياء في أول سنة في بدية ثانوية، ثم انتقلت إلى طول كرم الثانوية لمدة 13 عاما معلما للعلوم والأحياء، وعملت أيضا جزئيا في المدرسة الفاضلية لتعليم مادة الأحياء لسنة واحدة بناء على طلب إدارة المدرسة في ذلك الوقت، ثم انتقلت للعمل من التعليم في نفس المجال لإدارة المدرسة. عملت سنة في مدرسة شوفي الأساسية، وانتقلت إلى الدير الثانوي لمدة 6 سنوات، ومن ثم إلى الفاضلية لمدة 14 عام، وانهيتها في مدرسة إحسان سمارة الثانوي اللي هي كان أصلا هي مدرسة طول كرم الثانوية، واللي أنا طلعت منها معلم لمدير. انهيت خدمتي فيها لمدة 2 سنين، يعني مجموع الخدمة في الإدارة 23 سنة، وفي التعليم 14 37 سنة، عندما أصبح عمري 60 عام
0: ما شاء الله
1: خيرت بأن أستمر لمدة يعني 8 شهور أو 9 شهور حتى نهاية العام. وكان بدأت فترة الكورونا وبدأ خلينا نقول التغيب والانضباط يقل، فقلت لهم السلام عليكم
0: اكتفيت
1: الحمد لله رب العالمين
0: ما شاء الله.
1: أتمنى أن أكون تركت أثر إيجابي وطيب في نفوس طلابي كمعلم، وأعتقد أني من خلال لقاءاتي بطلابي كمعلم أدرك أنه الحمد لله رب العالمين أنني تركت أثرا طيبا وأثرا إيجابيا، لدرجة أنه طلابي في ذلك الوقت أنا كنت أيامها شباب يعني حتى بعض أسرارهم اللي ما يحكوها لأهليهم كانوا يحكوها لأبو الوليد حقيقة. وأيضا طلابي اللي كنت أنا مديرهم الحمد لله رب العالمين الآن هم في جميع المواقع في الوطن وفي خارج الوطن وفي جميع التخصصات، وهم من يستلم قيادة البلد الآن هم طلابي، وهذا فخر إلي. إحنا كمعلمين ثروتنا فقط في أبنائنا اللي هم أبنائنا، مش اللي إحنا خلفناهم، أبنائنا اللي إحنا علمناهم، أحكيها بأماني. وأنا أشعر ذلك في عيون وفي قلوب هؤلاء الناس عندما يستقبلوني في جميع المواقع، يستقبلوني كوالد، يستقبلوني بكل الحب والاحترام والتقدير، وأنا شاكر لهم هذا الشعور، لأني أعتقد أني أنا تركت في نفوسهم الأثر الطيب اللي بيقابلوني فيه في هذه الأيام.
0: كل الاحترام، وهذا أقل واجب يكون هذه الحفاوة موجودة عند اللقاء بحضرتك. كمان قبل الفاصل أو قبل بالفاصل حكيت لي أنه الذاكرة أحيانا ما بتسعفني يا ست ريهام، بس في بعض المواقف لا تنتسى، يعني الله يمد بالصحة والعافية. نعم. بس أول يوم كنت فيه معلم ومدرس أكيد بعدك متذكره.
1: أكيد نعم صحيح.
0: احكي لنا عن هذا اليوم.
1: حقيقة أنا لما أقول الذاكرة
0: في الأسماء،
1: لأنه أنا مر علي يعني آلاف الطلاب، والطلاب اللي بنطبعوا في ذاكرتي هم طلاب المميزين في حالتين، اللي هو التميز اللي هو التحصيلي والسلوكي، يعني الطلاب القلقين الشاطرين والطلاب اللي عندهم مشاكل، يعني في عندهم تطرف في السلوك، وبالتالي هذولا لا يتم يعني خلينا نقول ما بروحوش من الذاكرة. وأقول لك بصراحة كمان إنه اللي كانوا عندهم مشاكل أثناء ما كانوا طلاب الآن يعني هم لما يشوفوني يعني لديهم محبة رهيبة جدا تجاه أبو الوليد
0: طبعاً.
1: وهذا فضل طبعاً من الله عز وجل، وأنا بتمنى من كل طلابي وحتى زملائي إنه إذا في يوم من الأيام أبو الوليد يعني ما خلينا نقول ما تصرفش بشكل كويس تجاههم أو اعتبروه أنه ظلم أو اعتبروه، سامحوني أنا بشر بالأخير وفي لي تقدير موقف. نرجع للبدايات أنا قلت لك أنا كان عمري 23 سنة باليوم عندما بدأت في التعليم. أنا مواليد 1/10 وتعينت في 1/10 في نفس اليوم،
0: سبحان الله
1: الحمد لله رب العالمين. عينت في مدرسة الذكور بدية الثانوية، وبدية يعني تبعد عن طول كريم ما لا يقل عن 40 أو 45 كيلومتر. في ذلك الوقت كنا يعني نوصل بدية من خلال طريق طول كريم قلقيلية كفر قاسم باتجاه بدية، أو أحيانا كنا نطلع نابلس سلفيت باتجاه بدية. بالحقيقة يعني أنا في ذلك العمر كانت تجربتي في هذا المجال قليل، لكن الدافع كان كبير جدا للأمانة. أنا أقول لك إياها بصراحة، فكنت أصل إلى المدرسة قبل ما يوصلوها معلمين بدي، كنت في داخل المدرسة قبل ما
0: أهلي تيجي من خارج بدي،
1: وأنا أجي من طول كريم. بتذكر يعني في الأسبوع الأول أعتقد أنه توفى المدير اللي هو الأستاذ وجيه سالم رحمة الله عليه، زارني في أول أسبوع في حصة كيمياء للتوجيه، أنا تخصصي أحياء على فكرة، ما بعرفش هو خلفيتي قديش أنا إلي في التربية قديش كذا، ما بعرف. وجلس حصة كاملة يستمع إلي كما الطلاب. في نهاية الحصة جلست أنا وياه، سألني سؤال يعني وأنا بعتز في هذا الكلام، قال الأستاذ قديش لك يعني قديش كبرتك، كم سنة لك في التعليم؟ وكنت أنا في الأسبوع الأول
0: من مهنتك
1: كنت تعليم. أنا في الأسبوع الأول، وهذا مؤشر يعني خلينا نقول إيجابي، يعني خلينا
0: ودافع كبير،
1: أعطاني ثقة كبيرة جدا في نفسي، إني برغم من خلينا نقول قلة الخبرة في هذا المجال، إلا أنني تقمصت دور معلمي اللي علموني وأنا طالب، وبالتالي سلكت هذا السلوك. والحمد لله رب العالمين كان هو معجب في أدائي، والحمد لله في نهاية العام كانت نسبة النجاح في مادتي الكيمياء والأحياء 100%.
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهذا بالتالي يعني خلق ثقة كبيرة جدا في نفسي ودافع كبير جدا. وعندما انتقلت إلى طول كرم، يعني على فكرة أنا أديري بالك لما بديت في التعليم كان يعني عمري 23 وطلابي كان عمرهم 17-18،
0: يعني فارق قليل بالعمر،
1: فارق الزمني،
0: فكانوا أصدقاء،
1: كانوا أصدقاء ولحد الآن هم بيعتبرون أصدقاء.
0: طب احنا بنحكي عن البداية، كانت في بدية، انتقلت بعدها لطول كرم كمعلم، وعلى مر السنوات وكنت كمان معلم في مدرسة طول كرم الثانوية، وبعديها كنت صرت مدير. وسبحان الله ارتبط اسمك باسم مدرسة الفاضلية، يعني كثير من المدراء، لكن كان من الأسامي اللي إلها أثر وكان الأسامي اللي مربوطة بمدرسة الفاضلية الأستاذ محمد الشيخ أبو الوليد. فبدنا نحكي عن هاي الرحلة المفصلية في حياة الأستاذة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الفاضلية هي أكبر من الأسماء، الفاضلية هي تاريخ، يعني عمرها يعني بتذكر أبوي الله يرحمه
0: تعيش.
1: لما كان في بداياته أول ما دخل المدرسة الفاضلية، وكان مديره سعيد بيك بوشناق الفاضلية. الفاضلية من عمل فيها لا شك أنها تترك أثر في نفسه وفي قلبه، ومن تعلم فيها أيضا تترك أثر في نفسه وفي قلبه، لدرجة في 2007 أنا بديت خدمتي بالفاضلية في 2004. في 2007 تواصل معي إخوان من خريجي الفاضلية اللي هم خلينا نقول كانوا في ذلك الوقت يعني بعمر الوالد، يعني في مقام الوالد، الآن أعمارهم ربنا يعطيهم الصحة والعافية في الثمانينات، وكانوا بيحكوا بفكرة تشكيل، وهو النادي الأول على فكرة على مستوى الأردن، نادي خريجي المدرسة
0: الفاضلية.
1: وللأمانة أنا يعني كنت متعاون لبعض حد في تزويدهم بجميع المعلومات والوثائق الخاصة بالمدرسة الفاضلية، وبفضل الله تم تأسيس النادي. والآن النادي، يعني يوفر منح دراسية لتقريبا أكثر من 130 طالب سنويا، بمعدل حوالي 130 ألف دينار سنويا لطلاب محافظة طول كرم، بدأت الفاضلية والعدوية وانتقلت جزئيا لبعض المدارس. هذا عرفان من هؤلاء الناس لهذه المدرسة التي صقرت
0: شخصياتهم
1: وهم الآن في العالم, ليس في الأردن فقط.
0: صحيح.
1: يعني هم كيانات, هم مؤسسات, هم
0: أصحاب مناصب,
1: أشياء يذكرها وسيذكرها التاريخ, سيذكرها التاريخ. وعلى رأس هذا النادي الدكتور أخونا وحبيبنا الدكتور فتحي أبو أرجاء, الذي لا يألو جهدا في التواصل مع أبو الوليد, وأنا متقاعد, وغير أبو الوليد في الوطن, في خارج الوطن, في أمريكا, في أوروبا, في العالم, لتحصيل هذه المنح لطلاب المتميزين أو للطلاب المتميزين والأكثر حاجة في
0: إلى هذه المنح.
1: نعم, توفير هذه المنح. وأنا بقولهم في ميزان حسناتكم, جهودكم مباركة, أدعو أبناء الذين استفادوا من هذه المنح وربنا فتح عليهم أن يشاركوا في تقديم منح لطلاب الآن على مقاعد الدراسة. هذه دعوة من أبو الوليد لأبنائه وطلابه, طلاب الفاضلية الذين استفادوا أو لم يستفيدوا, لكن ربنا منعم ومتفضل عليهم أنهم يمدوا يد العون لأبنائنا اللي هم راح يكونوا أو الآن هم في مقاعد الدراسة في الجامعات.
0: طبعا اسمح لي نوجه كل التحية لكل رابطة خريجي نادي خريجي مدرسة الفاضلية, بنكن لهم كل الاحترام والتحية والتقدير. وإحنا من خلال شاشة تلفزيون الفجر رصدنا دائما تقديم هذه المنح, فكل التحية لكم خريجي مدرسة الفاضلية.
1: أنا عندما جئت للمدرسة الفاضلية في 2004 أنا كنت مدير للدرسون الثانوية. الحقيقة أنه يعني كنت في الدير, والحمد لله هذا يعني بفضل رضا الوالدين ورضا الله عز وجل. أيضا في الدير في 6 سنوات, يعني في 2 كان من 10 الأول على مستوى الوطن في الثانوية العامة. وأنا كنت محظوظ الحقيقة, وكان يعني محبة مني لي طلابي ويعني الناس في تلك المنطقة في الدير, وبالتالي هم مش حابين أبو الوليد يغادرهم, وأنا ما كنتش مشجع أني أغادر باتجاه أي مدرسة أخرى. لكن تعرف يعني إحنا بالأخير موظفين وننفذ ما نكلف فيه.
0: صحيح.
1: فكلفت في التوجه للمدرسة الفاضلية بفضل الله. بفضل الله وجدت من الكادر المميز في هذه المدرسة اللي أعاني وخلاني يعني خلينا نقول أحمل نفس الحماسة لزميلي وربنا يعطيه الصحة والعافية الأستاذ عمر النجيب اللي كان مديرا قبل ما أجي على الفاضلية, واللي أنا بتمنى له الشفاء العاجل
0: إن شاء الله, وإحنا كمان
1: وربنا يعطيه الصحة والعافية. فأعتقد أني استمريت في نفس النهج من خلال الفريق اللي موجود في داخل المدرسة, وكنا حريصين جدا على متابعة كل حال وكل طالب للوصول في إلى بر الأمان. أنت بتعرفي أن الفاضلية يعني لما نقول طلاب التوجيه بالفاضلية أنا بحكي عن تقريبا 170-180 طالب, يعني 170-180 أسرة كرمية, وكل من هذه الأسر يعني له الرجاء في هذا الابن, وبالتالي أنا مستأمن على هذا الابن. بجوز أكون قاسي في بعض الأحيان,
0: ولكن من أجل مصلحته.
1: لأن أنا في عندي قناعة أنه لا تعليم بدون انضباط, لا. صحيح. تعليم بدون انضباط, وبالتالي كان هناك الانضباط, وبالتالي كانت هناك النتائج المميزة. وللأمانة أنه أحيانا في بعض السنوات كانت توصل نسبة من حصل على 90 فما فوق أكثر من 52-53-55% من طلاب التوجيه.
0: ما شاء الله.
1: وهذا طبعا بجهود أهليهم, بجهود معلمينا بمتابعتي أنا شخصيا. أنا لأني كنت أتابع طالب مع ولي الأمر كمان يعني تابع الطالب من لحظة قدومه إلى المدرسة,
0: وهذا حس المسؤولية العالية عند المدير والمعلم. نعم. حين ذاك أنا مش قادر أني أتخطى الرسائل اللي عملها بتوصلنا الأستاذ محمد. قم للمعلم وفيه تبجيدك, هذا المعلم أن يكون الرسول. هذه مجموعة من صور للمعلمين في مدرسة الفاضلية. نعم. الأستاذ نضال الزرعي, أبو شوقي, وعقل النجيب. طبعا أنا أفرجيك مجموعة الصور اللي وسطنا حاليا, بيبعثوا لنا مباشر عمالهم بتابعوا اللقاء مع حضرتك. كمان من الرسائل ما شاء الله يعطيهم الصحة والعافية, وكل التحيات لإلهم معلمين الأفاضل اللي موجودين اليوم بالمدارس. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصل, صباح الخير ست ريهام, صباح الخير طاقة تلفزيون الفجر, صباح الخير أستاذ محمد أبو الوليد, معلمي لمادة الأحياء عام 1985 في مدرسة طول كرم الثانوية, كان معلما صديقا للجميع, جزاه الله خير الجزاء على ما قدمه لخدمة أبناء طول كرم, أخوكم علي البدو. كل الاحترام للأخ علي البدو. كمان في عنا تعليقات رائعة جدا على الفيسبوك عمالها بتوصلنا. عامر ياسين بيحكي صباح الخير أستاذنا الرائع. كمان من الرسائل وائل جراد, أجمل التحيات لأستاذنا الفاضل وأرق باقات الورد لقلبه الجميلة, من أفضل وأروع الأساتذة, تمنياتنا لك بالصحة والعافية وطولة العمر.
1: شكرا لكم.
0: هيا الأسود بتقول كل الاحترام, ربنا يعطيه الصحة والعافية. بتذكر أيام ما قدمنا توجيهي بال2012, كان رئيس القاعة وكان له أثر طيب ما شاء الله. كفر اللبد ما شاء الله عليك. كمان من أحمد عمر بيحكي الله يعطيك الصحة والعافية أستاذي الفاضل. مصطفى أبو زينب بتحكي الله يعطيه الصحة والعافية ما شاء الله. كمان من محمد حميدة يعطي الصحة أستاذنا حبيبي العزيزة.
1: حبيبي.
0: فخر, محبة, احترام, بكنوا لك كل الاحترام.
1: فضل من الله عز وجل.
0: الحمد لله.
1: هاي ثروتي أنا شخصيا.
0: الحمد لله.
1: ويعني أقول لك يا بأماني, أنا راضي وراضي وبقول فضل من الله عز وجل إنه ما تغربت وبقيت في بلدي طول كرم وخدمت أهلي في طول كرم. هذا فضل من الله عز وجل. يعني أنا كانت في ذلك الوقت كل الطرق مفتوحة أمامي للخروج, بس الحمد لله رب العالمين, ربنا أكرمني في خدمة أهلي
0: ما شاء الله
1: وطلابي وبلدي, وهذا فضل من الله عز وجل. وهذه المحبة في قلوب الناس لا تقدر بكل الأموال ولا تقدر بأي ثمن, وهذه المحبة هي من محبة الله عز وجل.
0: الحمد لله. الله يطول بعمرك يعطيك الصحة والعافية. 37 عام بمنهة التعليم, كنت مدرس ومدير في عدد من المدارس. 37 عام اليوم الأستاذ محمد الشيخ أبو الوليد, كيف ممكن يلخص هذه السنوات؟
1: هي الحياة. لأن أنا يعني انتقلت من طالب إلى هذه المهنة وما زلت, يعني أنا الآن عضو في لجنة زكاة طول كرم المركزية, وتحت إشرافنا مدارس الإسراء النموذجية ورياضة, والآن مدارس الإسراء من المدارس المميزة على مستوى الوطن, يعني حازت على المرتبة الأولى مدرسة الذكور في تحدي القراءة على مستوى الوطن في وزارة التربية والتعليم. يعني عندما استلمنا المدارس في لجنة الزكاة يعني عدد الطلاب كان قليل, الآن عندنا عدد طلاب فوق 1200 طالب وطالبة, وكانت مدرسة أساسية الآن مدرسة ثانوية. أنا بتابع كمان زياراتي لزملائي في المدارس وفي الفاضلية وفي التربية والتعليم, كل يعني خلينا نقول كل المحبة لمن عملت معهم سواء في مديرية التربية والتعليم أو زملائي اللي عملت معهم كمعلم وزميل, ولطلاب طلابي وكل المحبة للمجتمع الكرمي اللي أنا مبسوط أني عملت على خدمة هذا المجتمع، وبالتالي هذا تجربتي هي الحياة.
0: سبحان الله. لو بدنا نحكي عن مهنة التعليم،
1: نعم.
0: قبل سنوات طويلة كانت مهنة التعليم تقدس، كان المعلم يعني الطالب يخاف منه أكثر من والده، وأنت ذكرت وقلت الطلاب يجي يحكوا أسرارهم لأبو الوليد، ما يروحوش يحكوا، كان كان كان صديق، كان أب، كان أخ، كان مرشد، كان معلم، كان بيمثل شيء عظيم في حياة الطالب. لو بدنا نحكي عن مفارقة ومقارنة قليلة بين المعلم قديما والمعلم اليوم بوجهة نظر أبو الوليد.
1: شوفي، يعني أنا لما بديت في مهنة التعليم قلت لك أنا كنت متخرج من الجامعة الأردنية، وما كان في عنا تأهيل تربوي، لكن كان في عنا قيم، وكان في عنا خلينا نقول مخزون من المعلمين اللي علمونا وإحنا طلاب كويس. وبالتالي على فكرة هذه المهنة الأهم فيها مش التدريب، مش المعلومات، الأهم فيها اللي هو الدافع والطبع. يعني المعلم مطبوع وليس مصنوع، أنا أقول لك إياها بصراحة، يعني ربنا خلقه معلم، وبالتالي لازم يكون عنده كاريزما وعنده قدرة على التأثير وعنده قبول من قبل الطلاب. قيم قيم المجتمع سابقا تختلف عن قيم المجتمع حاليا حقيقة، والنظرة اختلفت بسبب اختلاف قيم المجتمع. يعني كانت حتى قبلنا، قبل ما نكون احنا معلمين، يعني كان يعتبر المعلم مقدس في الأجيال اللي قبلنا، مع خلينا نقول دخول الطابع المادي على حياة المجتمع صارت القيمة تقل. إضافة إلى ذلك خلينا أقول بصراحة، يعني من كان يقدم على مهنة التعليم من الطلاب المميزين سابقا، الآن مع كل المحبة والاحترام والتقدير، الطلاب المميزين بقول لك أنا يا بدرس طب، يا هندسي، يا آي تي، يا يا يا إلى آخره، ما بتوجهش نحو مهنة
0: التعليم،
1: بتوجهش نحو مهنة التعليم. هلا المعلم يعني خلينا نقول إذا يملك الشخصية والعلم والقادر على التأثير في طلابه تحت يعني أي ظرف وفي كل الأزمنة سيقابل بالمحبة والاحترام. هلا أنا يعني أقول لك إياها لأنه في الآن من أولادنا من طلابنا في معلمين مميزين الآن الآن في، لكن مش هو السواد الأعظم من هؤلاء المعلمين، بس نظرة المجتمع لمهنة التعليم مالها قلت، وبالتالي كقيمة ارتبطت بالمعلم الآن قلت. وديش أقول يعني هي سياسة مقصودة وغير مقصودة، لكنها موجودة في كل الوطن العربي، بديش أقول فقط إن في فلسطين، إذا رحت على الأردن، رحت على مصر، رحت على، يعني يجب أن يكون المعلم له دافع حتى يمتهن هذه المهنة، دافع خلينا نقول مادي مجزي ومريح. وبالتالي إذا كان عنده دافع مادي مجزي ومريح وهو مؤهل، بالتأكيد قيمته في المجتمع بدها تكون أكبر وتأثيره بده يكون
0: أكثر.
1: إذن هي سياسات باختصار شديد وتوجهات مجتمعية. أتمنى لأنه في كثير من الأسر الفلسطينية والكرمية تقدس التعليم. سابقا يعني كان ولي الأمر عنده استعداد أنه يبيع أرض عشان يعلم
0: الدين. صحيح.
1: بس هل هذه القيمة موجودة الآن؟ ما بعتقدش لا، وبالتالي من هنا صار الخلل.
0: بضمن يعني وبحكم خبرتك وسنوات طويلة من العمل في مهنة التعليم، اليوم شو نصيحتك لكل المعلمين الجدد اللي بيبدأوا طريقهم بسلك التعليم؟
1: بقول لهم يعني كأبناء يعني الأصل أن يكون عندك قناعة في هذه المهنة، وهي رسالة على فكرة. التعليم مظبوط احنا سميناها مهنة، لكن هي في الدرجة الأولى رسالة. إذا أنا مقتنع في هذه الرسالة بدي أكون أولا مؤهل، بدي أتحصن بكل وسائل المعرفة والعلم، وخصوصا الآن احنا في زمن التكنولوجيا المعلومة يعني أدنى طالب بقدر يحصل عليها زي أكبر عالم. كويس. إذن كنا الدافع واعتبارها مهني، وأن يكون مؤهل وأن يستمر في متابعة المادة اللي هو بيدرسها، وأن يكون خلينا نقول مقبول ومحبوب من قبل طلابه، لأن هذه لغة الشارع الآن. إذا أنا حبيت الأستاذ بحب المادة، هذا حقيقة. وبالتالي أنت يجب أن تكون ثقة أمام الطالب، يجب أن تكون ثقة ومحبوب من قبل الطالب، والطالب يدرك، حتى ابن الأول ابتدائي يدرك أن هذا المعلم مخلص أو غير مخلص، يدرك. وبالتالي من هو مخلص كل الناس بدها تحبه وتحترمه، وبالتالي بده يؤدي رسالته بالشكل المطلوب. هذه نصيحتي لأبنائي الذين يمتهنون هذه المهنة في الوقت الحالي.
0: كل الاحترام والتحية. أستاذ محمد، خليني أقرأ كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا والتعليقات اللي عمالها بتوصلنا. من إبراهيم أبو مجد دروبي: أعطاك الله الصحة والعافية يا رب. محمد سلامي: كل الاحترام والتقدير. محمد حميد ذكرنا كمان الرسالة: يعطيك الصحة أستاذنا الكريم. فريد

0: أمنا السلامة أستاذ أبو الوليد عمر مديد حافل بالطاعات والخير والتوفيق ورضا الله يا رب. كمان من التعليقات الجميلة جدا من سيد وقاس يوسف: احترامي وتقديري أستاذي الغالي. من الأستاذ المهندس خالد حافي بيحكي: أبو الوليد علم من أعلام مدينة طول كرم. ما شاء الله. كمان في عنا رسائل صباحية: صباح الخير للجميع، بدي أصبح على المعلم والجار الفاضل الأستاذ محمد الشيخ. صحيح ما علمني لكن تعرفت عليه كجار، وهو إنسان محترم وتكفي ابتسامته في وجه الجميع. ربنا يطول في عمرك أحمد كبه أبو ليث. يسعد صباحك. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، كمان مين عماله بيوصلنا رسائل؟ هذا جروب خريجي، هذا جروب سمي بالفاضلية نسبة للمدرسة العريقة. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا من مأمون عارف: كل الحب والتقدير لأستاذنا أبو الوليد الأب الثاني الذي كان من الداعمين وأهم داعم لي لأتفوق وقتها في مدرستي لأحصل على المرتبة الأول على المدرسة في تلك الأثناء، ولله الحمد. فكل الحب والاحترام والتقدير لك أستاذنا العزيز، وأنت فخر لمحطة التعليم بشكل عام.
1: بارك الله فيه. شكرا للجميع.
0: شو شعورك؟
1: أنا يعني أنا مبسوط سعيد.
0: شو بتعني لك كلمة أستاذي الكريم المربي الفاضل الأب الثاني الداعم والمعطاء؟
1: أنا سلوكي كان هيك الحقيقة،
0: الحمد لله.
1: وبالتالي يعني خلينا نقول أقابل بما كنت عليه من أبنائي. وهذا شعور الأب باتجاه الابن أو شعور الابن باتجاه الأب، أو أحيانا بالذات لما كنت شباب يعني هم زملائي أصلا، يعني فكثير من زملائي من طلابي من زاملتهم أصلا. يعني أنا على فكرة بس قصة قصيرة، يعني لما جيت على الفاضلية وجدت في الفاضلية أساتذتي، وجدت في فاضلي زملائي، وجدت في فاضلي طلابي.
0: ما شاء الله.
1: في الهيئة التدريسية من علمني ومن كان زميلي في الدراسة ومن كان طالبي كانوا في الهيئة التدريسية. يعني أسرة، كنا أسرة للأمانة، كنا
0: عطاء. أسرة. ما شاء الله. وصدقا أنت علم من أعلام مدينة طول كرم. مجموعة من الصور وصلتنا لمعلمي الفاضلية وطلاب الفاضلية بمناسبة يوم المعلم، ياريت لو بنقدر إحنا نعرضها ولكن ضيق الوقت. كمان من التعليقات الجميلة والمميزة، ما شاء الله لا تنتهي هذه التعليقات، من عبد الفتاح أبو شنب: ربنا يعطيك الصحة والعافية. منير سفارين بيحكي: يسعد صباحكم أبو الوليد، قامي وهامي تربوية شامخة يسار لها بالبنانة. وأيضا من ملك بتحكي: مهني تحفيزي عقلاني مديرنا الفاضل، يعطيك الصحة والعافية يا رب. رافع راتب الغول: كل المحبة والاحترام إلى الأستاذ أبو الوليد. عزيز طعم بيحكي: الله يعطيه الصحة والعافية أستاذي الفاضل.
1: عزيز. دكتور عزيز
0: كل التحية والاحترام. كمان من منير أبو تمام، لسه عمالها بتيجي التعليقات، من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد طول كرم: كل المحبة والاحترام إلى الأستاذ أبو الوليد. أحمد الجعيم: كل الاحترام والتقدير لك، يسعد صباحك. ما شاء الله. يعني إحنا بصراحة بنتحدث عن محبة، نتحدث عن عطاء، نتحدث عن سيرة تربوية رائعة جدا مكللة بالعطاء الاحترام التقدير الدعم التحفيز للطلاب التميز، وكان لك حضور مميز.
1: الحمد لله.
0: احنا بدنا نشكرك اليوم على وجودك معنا في برنامج طلبة فجر. وانا اكثر صدقا ان شاء الله يا رب يديم هالابتسامة ويطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية. شاكرين لك، وفعليا مش من فراغ حكوا قم للمعلم.
1: شكرا لك اخت ريهام، شكرا لتلفزيون الفجر اللي اتحتوا الي هذه الفرصة اني أطل على أهلي وأحبتي وأبنائي وطلابي ومجتمع الكرمي بالكامل. بكلهم مرة ثانية صباح الخير، لكم جميعا ربنا يغير الحالة بأحسن حال إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أنا مش عارفة أنهي البرنامج عماله في كتير رسائل بتوصلنا من محمد حطاب، الله يقويك أستاذنا، يسعد صباحكم في رعاية الله وحفظه. محمد عمار أبو قيس، كل الاحترام والتقدير أبو الوليد، سري جراد، يعطيك ألف عافية أبو الوليد.

0: بيد بكثير من التعليقات الجميلة المميزة من المحبين والداعمين لك. وكمان أنا بدي أوجه كل التحية والشكر للأستاذ والمربي الفاضل عمر النجيب، يعطي ألف عافية، ووعدنا أنه يكتب لنا قصيدة لبرنامج طلة فجر.
1: كمان يعني أنا قبل ما أنهي، أنا سعيد جدا بأنه من خلفني في الفاضلية أستاذ نزيه الجمل،
0: صحيح، نوجه كل التحية،
1: أستاذ تربوي، أستاذ قمة بالأخلاق، قمة بالانتماء، قمة بالعطاء، قمة بالمهنية. وأنا سعيد جدا أن الأستاذ أبو حسين يكمل المسيرة وتفوق على أساتذته. أنا أستاذ على فكرة، ربنا يعطي الصحة والعافية، أتمنى التوفيق والنجاح والتميز للطلاب الفاضلين في الثانوية العامة في هذا العام. إن شاء الله بنحتفل فيهم في تلفزيون فجر الجديد.
0: إن شاء الله، إن شاء الله. طبعا شاء الله. مثل ما عودناكم كل التحية والاحترام للأستاذ المدير نزيه الجمل، يعطيه ألف عافية. وأنا كنت بدي أشكر طبعا كل الأساتذة، كل من كان له بصمة، سواء طالب، مدرس، ومدير في مدرسة الفاضلية، كل التحية والاحترام لإلكم والمحبة منا لإلكم. وكمان بدي أشكر الأستاذ درويش البري، يسعد صباحه، كمان يعطيه ألف عافية.
1: يعني أستاذ درويش، خلينا نقول جاري 14 سنة هو بالخالدية
0: وانتو بالفاضلية، صحيح.
1: وعلى فكرة قبل ما أجي أنا على الفاضلية وهو يجي على الخالدية، كان المدخل بين المدرستين مغلق، بس لما جينا احنا اثنين أصبح الحال واحد، ولم يغلق المدخل. وأبو كمال بمثابة أخ وأخ عزيز، وربنا يعطي الصحة والعافية، وأبدع في إدارة مدرسة خالد بن سعيد. ربنا
0: كل الاحترام،
1: ربنا
0: طبعا
1: كل زملائي ربنا يعطيهم الصحة والعافية، زملائي اللي زاملتهم في مسيرتي كلياتها.
0: كل التحية والاحترام. وبدي أشكر كمان إياد الجلاد على الدعم دائما المساعد، شكرا لك إياد، يعطيك ألف عافية. وأشكر كل من كان دائما متابع ومستمع ومشاهد لبرنامج طلة فجر، وأشكركم جميعا على هذه التعليقات الرائعة الموجهة للأستاذ ضيف عزيز. اليوم برنامجنا كان مميز بوجودك وحضورنا وحضورك. في أشخاص بيغادروا مقاعد العمل، لكن ما بيغادروا ذاكرة الإنسان، وأنت من الأشخاص. أي نعم، غادرت مهنة التعليم بالتقاعد، ولكن أنت حاضر في ذاكرة وقلوب كل طلابك والأساتذة والمدراء وزملائك.
1: فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل.
0: أنتوا صنعتوا أجيال، ربيتوا وكبرتوا وعلمتوا، فكل التحية والاحترام. شكرا. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بيكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا الصباحية. تأخرنا عليكم، ولكن أحلى تأخير، والتأخير مسموح أكيد، مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الشيخ أبو الوليد. يسعد صباحك وبارك الله فيك. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، وشكرا لزملائي، وأطلنا عليكم، ولكن إن شاء الله يا ربي نلقاكم يوم غد في ذات الموعد وفي ذات المكان. مني أنا ريهام أبو حبلة، كل التحيات لكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
2: الصباح بيحلب وجودكم معنا.
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم.
4: يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
5: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
4: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
5: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
4: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
5: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
4: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
6: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
4: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
5: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
6: أوه والله البلعاوي مدللنا.
5: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
6: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
7: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
8: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
9: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
6: فجر اف ام.
7: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر أف أم 90.4. فجر أف أم، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. وزير الداخلية الفلسطيني زياد هبريح ومدير هيئة المعابر أمين قنديل يتواجدون اليوم في الأردن لمتابعة موضوع تخفيف أزمة السفر عبر جسر الملك حسين. وأوضح المصدر الإعلامي بأن جهودا أخرى تبذل مع الأوروبيون للضغط على إسرائيل لزيادة ساعات عمل المعبر. جيش الاحتلال يقوم بتوزيع اخطارات ببلدة سلط الظهر في جنين على البيوت القريبة من الشارع الجديد الذي يربط بين مستوطنة حومش وترسلة في سانور. الكونغو تكون حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا تتجاوز 1000 إصابة. الوكالة الفرنسية عن دبلوماسي أمريكي يقول تقدم في المحادثات مع إيران بما في ذلك إنشاء آليات بشأن هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. ورياضيا، منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم لعام 2026. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
5: فجر FM

0: وإحسان.
1: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر اف ام.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر اف ام 90.4. فجر اف ام، العالم من حولك.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في حي الجابريات المطل على مخيم جنين، حيث أعلن الاحتلال عن إقامة نقطة عسكرية في المنطقة. رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعلن استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية. وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح ومدير هيئة المعابر أمين قنديل يتواجدون اليوم في الأردن لمتابعة موضوع تخفيف أزمة السفر عبر جسر الملك حسين. والخارجية السويسرية ترحب بالتقدم البناء بالمحادثات الدبلوماسية بين الوسطاء وإيران وأمريكا. رياضيا، يوم عربي ناري في كأس العالم، العراق الأردن الجزائر أمام اختبارات قوية ومواجهات لا تقبل القسمة على اثنين، بينما تتواصل المنافسة على بطاقات التأهل وسط أجواء مونديالية مشتعلة. جميع المباريات تجدونها عبر شاشة الفجر. أما في حالة الطقس، يكون اليوم الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: البريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: اساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-984-03.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسها كمان.
7: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
8: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: تربط بالمحبة.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: فجر FM.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-984-03.
2: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
3: كان مكان. زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زيري بكان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
5: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر اف ام.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر اف ام 90.4 فجر اف ام. العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر اف ام.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر اف ام. أهلا بكم. هآرد سعى المصادر الأمنية تقول بأن رئيس الشباك يحذر من أن 7 أكتوبر المقبل سيأتي من إيلات، ويحذر من عملية برية تستهدف إيلات خصوصا من جهة الحدود الأردنية، ويعتبرها نقطة ضعف أمنية بسبب موقعها المعزول بالأساس. إضراب شامل في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بعد استشهاد الشابين عيسى عوض ورضا عوض برصاص الاحتلال واحتجاز الجثامين. الرئيس الإيراني يقول دخلنا إلى المفاوضات دون تقديم أي تنازلات. جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في حي الجابريات المطل على مخيم جنين، حيث أعلن الاحتلال عن إقامة نقطة عسكرية في المنطقة. يوم عربي ناري في كأس العالم، العراق والأردن والجزائر أمام اختبارات قوية ومواجهات لا تقبل القسمة على 2، بينما تتواصل المنافسة على بطاقات التأهل وسط أجواء مونديالية مشتعلة. جميع المباريات تجدونها عبر شاشة الفجر. في حالة الطقس يكون اليوم الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1, 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والماس.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.

0: شبكة سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

والتسبيح حلو عيونه والقمر دايب على خده مثل التسبيح حلو عيونه والهوى

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز رائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر الى الاسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبة من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade او مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، او الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر بالذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-200 17. 1.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

فجر اف ام مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: جاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

البحرين فجر اف ام. اساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودي متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

في عالم صار فيه كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنطير للذهب والماس.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0079-05-93-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله بالرغيف بلو

0: سينيورا عشرة عمر.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217. فجر اف ام

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: اضرب حدها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع باقوى تجربة انترنت، افضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. جوال فايبر.
2: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة. الماس

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم،

0: مين جدنا؟ احنا 100 سنة.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك. كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: سينيورا عشرة عمر. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر
1: اف ام. خمن اسعد خمس شعوب في الدول العربية.
2: اتوقع السعودية.
1: السعودية في المركز الثالث.
2: اوكي.
1: ثالث اسعد دولة عربية وفي المركز 230 عالميا.
2: الامارات.
1: الامارات العربية المتحدة في المركز الاول اسعد شعب عربي وفي المركز 21 عالميا.
2: قطر.
1: قطر مش على اللستة.
2: عمان.
1: عمان في المركز الرابع فعلا وفي المركز 52 عالميا.
2: شو الباقي هين؟
1: باقي لك المركز الخامس والمركز الثاني.
2: في الدول الخليج؟
1: كلهم في الخليج.
2: البحرين.
1: البحرين في المركز الخامس. ترتيب البحرين 59 عالميا.
2: زين عندنا
1: باقي لك دولة واحدة في الخليج. الكويت. الكويت في المركز الثاني فعلا وترتيب الكويت 30 عالميا. جدير بالذكر طبعا ليبيا في المركز السادس، الجزائر في المركز السابع، العراق في المركز الثامن، وفلسطين في المركز التاسع.
2: الله يديم السعادة.
0: فجر اف ام.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. ألف

تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.